لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار. وأعرف أن

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: لمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 3 وحتى 16 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم

0: يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfaisa.ph.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنة، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

0: كانت أغنيتكم؟ تذكروا بحرين اف ام معاكم ودائما على هواكم.
1: الله يا ذاك السبب.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

0: من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 حتى 16 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.
1: بحرين FM على هواك.

على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل للخسائر.

من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون

0: حالياً على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك وأنغامي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: لمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.
2: بحرين FM على هواك.

0: على هواك.
1: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: لأننا نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
1: على بحرين FM
0: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير وصباح الأرواح الجميلة والنفوس الراضية بكل ما كتب لها في هذه الحياة. صباح البركة لكل ما في يومنا وحياتنا وأعمارنا. شلونكم مستمعينا؟ شخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا دائما فريش ورفريش، فصباحكم خير وسعادة وجمال. أصبح عليكم اليوم وكل يوم بمشيئة الله تعالى، وأتمنى لكم يوم سعيد ووقت ممتع معانا في رفريش. هذه تحياتي، خدكم نورة بشوك، وتحيات مخرجنا المبدع محمد الدوسري.

خليك ريفريش. الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد.

0: حياكم الله من جديد. أنا أمس سهرانة يا محمد، قولي ليش.
1: What did you say؟
0: أي والله سهران غريبة صح؟ ما سهرانة بس أمس سهر، تدرون ليش؟ على مايكل جاكسون. على مايكل جاكسون أم قاعد أشوف أبغى أشوف شلون يضبط الرقصة، شلون يسوي الرقصة دي اللي على ورا. أحب على غنية سمعني إياها. يا سلام.

يا سلام، صباح مايكل جاكسون. صراحة أمس كنت أطالع مقابلات ماله لأنه صاير ترند هالأيام بسبة الفيلم ماله. صراحة من أجمل الأفلام موجود في سينما البحرين، أنصحكم تشوفونه. يعني أنا يمكن ناس سألوني كم تقييمش للفيلم، قلت لهم 10 of 10 minus nothing. حلو، لازم تشوفونه. صباحنا اليوم خير وبركة وسعادة، وخلوني أعطيكم ملخص حلقتنا لهذا اليوم. اليوم راح أتكلم عن قصة رجل دخل موسوعة جينيس بسبب أطول اسم في العالم. تخيلوا اسمه من 2253 كلمة. تعبت وأنا حتى أقول الرقم، راح أقول لكم تفاصيل الخبر بعدين. وفاز ودخل موسوعة جينيس. أيضا راح نتكلم معلومات عن قدرات العقل وشون ممكن أنه يشتغل أثناء النوم، شنو اللي يتأثر فيه بشكل سريع، شنو الإشارات اللي يلقطها بسرعة، وشون يكون قابل للتغيير، وشون يتأثر بالتخيل والتركيز، وأكثر عن قدرات العقل البشر اللي الله ميزنا فيه عن باقي خلقه. راح أتكلم أيضا اليوم في حلقتنا عن دور البكتيريا النافعة في الهضم لتعزيز المناعة والطاقة والمزاج، مع نصائح أيضا غذائية عامة في هذا الشأن. أيضا راح نتكلم عن الراحة النفسية، وأساسها هي الرضا والإيمان والامتنان والتصالح مع الذات، وأيضا نقلل الضغوطات النفسية. وأيضا راح

0: اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة.
1: خلك رفرش دائماً على بحرين FM.

يا هلا يا مرحبا، حيا للمستمعين ويا هلا وسهلا فيكم. اليوم جونا حار خلال النهار ويكون معتدل ليلا، رياحنا متقلبة الاتجاه من 9 إلى 19 كيلومتر في الساعة، ولكنها شمالية بوجه عام من 19 إلى 28 كيلومتر في الساعة خلال النهار. حالة البحر من قدم إلى 3 أقدام. وبالنسبة لدرجة الحرارة الحالية 35، العظمى 40 والصغرى 24 درجة مئوية. يعني من خلال هذا الأسبوع، قراءات الجو لهذا الأسبوع، فمن المتوقع أن باشر جونا حلو، ولكن يوم الثلاثاء في رياح وغبار، ويوم يوم الخميس والجمعة والسبت الويكند كله أغبار يا جماعة الخير. الحمد لله على كل حال. المهم، فالرطوبة النسبية حالية 27، العظمى 75 والصغرى 10%. يعني اليوم مباشر الجو وايد حلو، خاصة حق البحر صراحة. واو. يس دارلينج. أيضا بالنسبة حق موعد شروق الشمس، فكان في تمام الساعة 4:56 صباحا، وغروبها بمشيئة الله راح يكون الساعة 6:11 مساء.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك.

شدني هالخبر، قلت لازم أقوله لكم. تخيلوا معاي اسم يحتاج يعني اسم بس فقط، مثلا أنا اسمي نورة، أوكي، ينكتب في شنو، في يعني حتى أقل من صفحة، يعني بس كذي في زاوية الصفحة، محمد في زاوية الصفحة، خالد في زاوية الصفحة، يعني أطول اسم مثلا اللي بو ست سبع حروف، مثلا خليفة، خديجة، صفية، هذه الأسامي الطويلة يعني يمكن كم، ست سبع حروف ماكسيمم، أو اللي فيها مثلا عبد الرحمن، عبد الرحيم، يعني فيها عبد الله مثلا شوي أطول، أوكي. لكن اسم ينكتب في ست صفحات، يا ترى شنو هذا الاسم؟ لو على فكرة عشان ينكتب يحتاج 20 دقيقة عشان ينقال، شلون نادي اصلا هالبني ادم، شلون نادي ولا فوق دي كلها دخل موسوعة جينيس قبل النادي، يمكن خلص البرنامج، يعني يمكن يبلنا يبلنا 20 دقيقة بس النادي. وفعلا دخل بهذا الاسم وهذا الرقم القياسي اللي سجله لورنس واتكينز، حارس امن متقاعد من نيوزيلندا، كان حاط في باله يدش موسوعة جينيس، يدش موسوعة جينيس بشيمة ولا بجيمة، فكر فيها وفكر في هذا الاسم ودخل فعلا باسم الشخصي المكون من 2253 كلمة. والأجمل في الموضوع الأجمل في الموضوع انه هو يقول عن نفسه شخص عادي ما عنده موهبة خاصة، بس كان عنده حلم انه هو يدخل موسوعة جينيس من وهو صغير، وهذا اللي خلاه يفكر بطريقة مختلفة وجمع كلمات لاتينية وانجليزية واسماء شخصيات وكتب وركب منهم اسم طويل جدا. وصراحة هذه خلينا نقول مو شرط نكون مميزين بطريقة تقليدية، احيانا فكرة غريبة وجريئة ممكن تفتح لك باب للعالم كله، وهذا الشيء هو رسالة من القصة نفسها، من هذا الخبر. لا تستهين بأي فكرة تخطر في بالك، يمكن تكون هي الشيء اللي راح يميزك.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طياته من النور ما يكفي لنبدأ من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. رفرش للعقل. اليوم راح نتعرف على قدرات العقل. أثناء النوم الدماغ ما يعني يطفى، أوكي، بل ينظم في هذا النوم ذكرياتك، ينظم مشاعرك، يعالجها. عشان كذي أحيانا نصحى وإحنا فاهمين حل مشكلة معينة، قاعد بس مقرر، أنت تسوي قاعد سيدة مقرر أنك تبي تسوي شيء، أوكي؟ ليش؟ لأن عقلك وانت نايم قاعد يحلك المشاكل، يساعدك على تصفية المشاعر، معالجتها، أيضا ينظم لك الذكريات، فيجيب لك أشياء أنت قمت سويتها من قبل ونجحت، فتقوم من النوم ويكون عندك الوضوح لاتخاذ القرارات، يكون بشكل أسرع وأقوى ويكون صحيح باي ذا وي، أوكي؟ فهذه من أهم قدرات عقلنا حتى وهو نايم، سبحان الله. أيضا من ناحية السرعة الخيالية للإشارات، الإشارات العصبية في الدماغ ممكن توصل سرعتها حوالي 400 كيلومتر في الساعة، وهذا يوضح لنا شيء ليش طبعا ترد أحيانا على شيء قبل ما تستوعبه. يعني مثلا يسألونك سؤال سير ترد سريع، بل أنت ما استوعبت، تقول ليش أنا جاوبت؟ ليش؟ لأن في هذه الحالة عقلك يشتغل بالإشارات العصبية اللي سريعة البديهة، سريعة،

بس الريس عندهم شوية خربان، في ناس يمشون 180 مو 400. فهذه من القدرات العقلية. أيضا مفهوم اسمه المرونة العصبية موجود في الدماغ.

0: عصبي جديد. شلون يصير هالشيء لما انت اول شيء تبتدي تبادر بعاده جديده؟ فيقدر انه يغير لك حياتك ترى هذا العقل العظيم. ايضا عقلك ما يقدر يركز على اكثر شيء بعمق، اكثر من شيء بعمق. يعني دائما احنا نقول نتفاخر انا عندي مثلا مهاره المالتي تاسك، اقدر اسوي اكثر من شيء في وقت واحد. نتفاخر اوكي، خاصه احنا النساء تفاخر على الرجال نقول لهم نقدر نسوي اي شيء، تقدر تسكت ولدها، تقدر ترد على المكالمه، تقدر ترد على الايميل في نفس الوقت. اخطبوط ما شاء الله تبارك الله.
1: You are the best.
0: هاي الشيء يعني نشوف احنا بيننا يعني اذا نتفاخر على الرجال حلو، بس تفاخرين بالنسبه لنا مو بزين ترى. ليش؟ لانه ما يكون في تركيز بعمق على شيء معين. يعني اذا مثلا احد يكلمك انت مو مركزه معاه في الكلام، انت مركزه في اكثر من شيء، هذا الشيء مو صحيح حق العقل. تعدد المهام هو غالبا عاده سيئه يرهق الدماغ اكثر مما نتخيل، فلن مارسه على انه هو مهاره، لا هو شيء يرهق الدماغ، لان اولا ما نركز بعمق مع شيء واحد وبالتالي نرهق دماغنا. ايضا عشان يوفر الدماغ طاقه يستخدم انماط جاهزه، يحب الاختصارات. فمثلا ممكن انه هو يبي يطمئن حق شخص فيحكم عليه بسرعه، هو يحب هذه السرعه، العقل سبحان الله يحب هذه السرعه، وهذا مفيد احيانا لكن ممكن يسبب اخطاء في الحكم على الناس او المواقف. احنا سريعين بس خلاص بنخلص نبي اللي بعده اوكي. ايضا افضل الافكار غالبا تجي وانت تمشي او انت تاخذ شاور. والله ان افضل القرارات تاخذها بعد الشاور، صح ولا لا؟ لان ما ادري ما اعرف ليش هذا الجسم يكون او العقل بالتحديد يكون في حاله استرخاء، وجزء من الدماغ يسمى شبكه الوضع الافتراضي يشتغل وقت الراحه ويربط الافكار ببعض فيعطيك احلى نتيجه واحلى حل واحلى ليله واحلى ناس. ف هذه الأشياء اللي ممكن إن هي أيضاً يطلقها العقل، الإبداع وقت الاسترخاء. أيضاً دماغك ما يفرق تماماً بين الخيال والواقع، يعني لو تخيلت موقف محرج أو مخيف جسمك ممكن يتفاعل كأنه حقيقي، دقات قلبك، توتر. عشان كذي التخيل ممكن يكون سلاح قوي سلبي أو إيجابي. أمس قريت معلومة أو سمعت معلومة بالأحرى حلوة تقول لك مثلاً لو أنت اخترت في بالك فكرة سلبية ردد حتى بصوت، تقول والله أنا ما أختار هذه الفكرة، ما أتبناها في حياتي، واستغني فيها، استغني عنها، استغني بالله عنها. أوكي، هذه حق الأفكار السلبية. لو فكرت في أفكار إيجابية والله أنا أتبنى هالفكرة وأبيها تكون جزء عود في حياتي. بس بالكلام ترى هذا الكلام أنت ما تقوله، هذا ضرب من الجنون نفس ما يقولون البعض. لما أنت تحاور نفسك هذه ذكاء، أول شيء اللي سولف مع نفسه هذه ذكي، تدرون ولا ما تدرون؟ اللي سولف مع نفسه وايد هاي دائرة من الذكاء. زين، هذا بالإضافة لما أنت تتكلم نفسك بحكي حلو تقول والله أشياء، تتبنى أفكار معتقدات، هذا الكلام يوصل حق الدماغ كأنه أمر، فكلامك قانون عند عقلك، فمهم تنتبه حق كلامك. أيضا من الأشياء المهمة اللي ممكن نستفيد منها من خلال عقولنا الجميلة اللي هي القرارات اللي تتخذ قبل وعيك. في بعض الدراسات تم ملاحظة أن الدماغ يبدأ باتخاذ القرار قبل ما تحس أنك قررت، هاي باللاواعي بالحكمة على قولتهم، حكمة العقل لله سبحانه أعطاني إياها. يعني الوعي أحيانا هي متأخر لكن اللاواعي اختار. يعني مثلا لو تقدم لك شخص تمام، أنت أول ما شفتي عقلك اللاواعي رفض، أول ما شفتي من غير أي شيء، من غير أي ولا يبين ولا شيء، بس شيء من داخلك أو سمعتي اسمه حتى زين، ولكن بعدين فترة عقب قررتي قلتي لا ما أبي. إذا من اللي اختار قبل؟ أنت ما تعرفين ولا شيء، ما في معلومات العقل اللاواعي، هاي الحكمة، حكمة الداخلية نفس ما يقولون، بصيرة الإنسان. فكثير من الأمور في قراراتنا في الحياة إحنا نعرف ترى الجواب، بس الماطل ما أدري، نحب شوية الأدلة، نحب المنطق الأمور. والنساء باي ذا واي قراراتهم سريعة لأن دائما الحكمة الداخلية موجود، دائما الحدس شغال، بس هي عارفة الجواب، تريح تفك. الرجال يحبون منطقون، لازم أدلة، لازم تجيب للدليل، هو طبيعتهم الفطرية كذي، حب الدليل. يعني وين الدليل؟ يجيب الدليل بعدين يقرر. تمام. أيضا مثلا استهلاك الطاقة،

حق استهلاك الطاقة صغر حجم الدماغ بالرغم من صغر حجمه يعني يستهلك حوالي 20% من طاقة الجسم. عشان كذي التفكير العميق بروحه يجيب لك النودة ساعات، صح ولا لا؟ لأنه وايد يستهلك طاقة، يعني وايد يستهلك طاقة. فأنت لما تفكر بعمق عقبها خلاص تبي تنام عشان تريح تسوي تشحن عشان تقدر مرة ثانية تفكر مرة ثانية. فهذه الأداة القوية اللي الله سبحانه وتعالى ميزنا فيها اللي هي العقل، إذا تركته على الوضع التلقائي ممكن يكرر نفسه، كرر أفكارك، كرر مشاعرك. لكن إذا وعيت له تقدر تغير طريقة تفكيرك، وبالتالي من خلاله تقدر تغير حياتك كلها. الله سبحانه وتعالى في معظم آياته قال أفلا يتدبرون، أفلا يتعقلون، أفلا يتفكرون، أفلا يعلمون. يعني هذه كلها من خلال استخدام عقلك. كثير من الأمور المهم تستخدم عقلك. في دائما يقول لكم سبحان الله، ما في شيء، ما في عسر إلا مع يسر، ما في مشكلة أو تحدي أو مصيبة أو بلاء إلا فيها خير عظيم. أمس قاعد نسولف أنا ومحمد، صح ولا لا؟ بس وإحنا نسولف كذي وإحنا نتحكي عن شيء صار، اكتشفنا من وراش كثر خير فيه موجود. سبحان الله، في إنصاف للناس، للمظالم، بس وايد أشياء سبحان الله. فالله يجعلنا دائما من الناس اللي محميين، اللي الله يحفظنا. فكثير من الأمور حلو إن الواحد يستخدم عقله، يستخدمه في حتى في الإحساس، يستخدمه في يطور من نفسه، يستخدمه إنه هو يشوف نعم الله سبحانه وتعالى عليه، يستخدمه في وايد أشياء بدل ما نستخدمه في أشياء مو بزينة، الخبث والكيد والانتقام والأشياء اللي مو بزينة، نستخدمه في الأشياء اللي فعلا تنفع الحياة وتنفع الناس ونكون فعلا خير الناس على هذا الأرض.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
2: على بحرين
1: ريفرش.
0: ريفرش للطاقة والحيوية.

خلونا مستمعينا نتكلم عن سر بسيط داخل أجسامنا له تأثير كبير على نشاطنا وصحتنا، وهي البروبيوتيك، البكتيريا النافعة. كثير من الناس ترى ما يدرون عنها، وفي كثير من الناس يدرون عنها وفعلا عارفين أهميتها، لكن اليوم يمكن الاسم شوي غريب عند اللي الناس ما تعرفها، اللي هي البروبيوتيك أو البكتيريا النافعة. لكن أحب أقول لكم إن هي تلعب دور جدا مهم في توازن الجسم. يقولون إن حتى بطريقة تفكيرك ومزاجك، لو البكتيريا النافعة موجودة في جسمك راح فعلا تحس بهذا النشاط. وأي شيء، أي مشكلة في الدماغ مسؤول عنها المعدة، أي مشكلة في الجسم مسؤول عنها المعدة، لأن المعدة يقولون هي بيت الداء وفيها الدواء إن شاء الله. فلما أنت مثلا تحس بسترس، تحس بأي شيء، في مشكلة في المعدة، يعني وايد مرتبط. ليش؟ لأن هي اللي تضخ الدم للعقل للجسم، فتحس أنه بالتالي المشاعر تيك والأفكار تيك والصحة تيك وتفر يعني. فالمعدة وايد مهمة، فلما نحط في المعدة شيء وايد زين اللي هو البكتيريا النافعة اللي ممكن ناخذها بشكل طبيعي أو من خلال مكملات، راح نحس إنه الجسم بدأ يتوازن والنفسية ممتازة والمزاج زين والطاقة عالية جدا. مو بس كذي، البكتيريا أيضا مرتبطة بالمناعة، فكل ما كان التوازن الداخلي في الأمعاء أفضل كان الجسم أقوى في مواجهة التعب والأمراض. يعني تنسى الإنفلونزا، تنسى نزلات البرد إذا كنت تأخذ بكتيريا نافعة سواء في الطعام أو في المكملات. أيضا الأجمل أن تأثيرها يوصل حتى للمزاج، لأن ارتباطها بين الأمعاء والدماغ مباشر مثل ما قلنا من شوية. صحة الجهاز الهضمي ممكن تساعدنا تحس براحة نفسية وتركيز أفضل. بشكل عام نقدر أيضا ندعم هالبكتيريا بأسلوب بسيط في حياتنا، مثل أن احنا نضيفها لأطعمتنا اللي موجود مثلا في الزبادي، اللي نبتعد عن الأكل اللي فيه جلوتين، الأكل المعالج نبتعد عنه تماما. أوكي، نشرب كميات ماء كافية، وأكيد التوازن هو الأساس. مو لازم تغييرات كبيرة، بس خطوة صغيرة مستمرة تصنع فرق كبير في طاقتنا وأيضا في نفسيتنا.

كل ما زادت قوتك الداخلية زادت قدرتك على تغيير العالم من حولك. صباح الخير. كل يوم هو فرصة لتجديد العهد مع نفسك لتكون أفضل نسخة من نفسك. رفرش للنفسيات.

طيب شنو أكثر حركة تقهر؟ أنك تحط تليفونك على الشارج زين وتخليه نص ساعة وتيجي ترجع لتشوفك أنت ما فتحت الحبة. آه يا القهر. ضاع عمري وأنا أشارج تليفوني. المهم الحمد لله أنه بس أهم شيء يتشارج. وصلنا معاكم إلى فقرة رفرش النفسية. تدرون شنو أكثر شيء نبحث عنه في هالدنيا؟ كلنا أغلبنا مو بس النجاح ولا الراحة الجسدية فقط، احنا نبحث عن الراحة النفسية. احنا لما ناكل صحي نبي نرتاح، ان احنا يعني نكون في صحة تامة. احنا لما مثلا ننجح عشان نحصل شعور سعادة، معنى للحياة، فكلها منصب نحو الراحة النفسية. فهذه الحالة اللي نحس فيها ان احنا بخير من داخلنا، حتى لو الدنيا مقلوبة حوالينا، حتى لو الضجيج من حولنا يعني صاخب، لكن بنحس ان احنا بخير. يعني على قولة الاوليين كانوا يقولون مثل، يقول لكم علمي براحة قلبي من يوم طولي شبر. اوكي ما نتذكر احنا، بس يعني يمكن كنا مرتاحين.

تاكل وتشرب وتنام، تاكل وتشرب وتنام. بس مو هون اللي احنا جايين للدنيا عشانه، احنا جايين نعيش الحياه برغم تحدياتها ونكون مرتاحين. والاجمل ان الراحه النفسيه مو شيء نلقاه صدفه، احنا نصنعها، احنا نصنعها باسلوب حياتنا. تبدا من طريقه تفكيرنا بعقل الاشياء، شنو الاشياء اللي نسمح لها، شنو الاشياء اللي ما نسمح لها. ساعات انت تبي تكون طيب في علاقاتك، اوكي، تقبل كل الناس، بس مو ضروري تتعامل مع كل الناس، ومو كل الناس تدخلهم دائرتك. يعني اوكي انت ما تحب تحكم على الناس، اوكي لا تحكم على الناس، بس انتبه من الشخص اللي تدخله دائرتك، لان هذا الشخص راح ياثر على طاقتك ونفسيتك وكل شيء، حتى سلوكياتك وحتى سمعتك. احنا في بلد يعني يحترم سمعة الانسان، فمهم تختار من الشخص اللي انت ترافجه واللي تكون معه. اوكي احنا نكون طيبين، نقول احنا I don't judge يعني people، اوكي don't judge people، بس لا تدخل اي حد دائرتك الخاصة، لان له تأثير اكيد عليك، فانت عرف وين تخليه. اوكي هني عشان تكون مرتاح في اختياراتك. ايضا حلو انك تتعلم ما تحمل نفسك فوق طاقتها. الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل نفس، نفسي أنا، نفس محمد، نفس أنتم مستمعينا فاطمة ومريم وخالد وعبد الله وحمد وكلكم، كل واحد عنده نفس، كل واحد عنده سعة. سعتي أنا غير عن محمد، سعة محمد غير عن خالد، كل واحد له سعة. فأنت لا تحمل النفس فوق طاقتها. متى ما حسيت مخنوق أنت فوق طاقتك، قاعد تسوي شيء فوق طاقتك، في شيء غلط يبي لي إعادة ترتيب. فهذه النفس لما تتحمل أو تجبر روحك تسوي شيء ما تبي، بس عشان مثلا تأكل حتى أكل صحي وانت ما تبي، أوكي مقصوب بس لأنه لازم، بس مو معناته تخربط الدنيا تأكل شيرة ودهن، لا تكون متوازن. فلازم ما تجبر نفسك على شيء، يقولوا لك مش خلينا نطلع انت ما تبي، تقول إن شاء الله عشان ما يزعلون. ليش؟ كم يعني ضغط على النفس تضغطها في اليوم، هاي كلها يأثر على النفسية، بعدين تهج من الأول والتالي ما تبي تشوف أحد. لا ضغط على نفسك، في ناس يعرفون ذا الشيء ويسوونه، يسوونه عارفين ومدركين ويسوونه. في ناس مجبورين الصراحة، ظروفهم تجبرهم، يعني سبحان الله أنا أحس هذه الله يعاقبهم. جد والله يعني في ظروف تجبرها، يعني وده بس ما يقدر. أوكي فأيضا أحيانا احنا نبدأ بخطوات بسيطة، ان احنا نبعد عن الشيء اللي يرهقنا، اولا نعبر عن مشاعرنا باحترام بدل ما نكتمها، نعطي نفسنا وقت نرتاح فيه بدون اي احساس بالذنب. يعني مثلا انت اليوم ما تبي مثلا تأدي موجب، تحس بالذنب عادي، سوي طريقه مثلا الحين في بنفيت باي مثلا، تبي تقدر تطرش عندهم اوبشنز الهديه، سواء حق بيت جديد، حق مولود جديد، حق عيد ميلاد، طرش والناس بتستانس، الفلوس تفرح القلب. زينة الحياة الدنيا، وانت هالموضوع وانت ما حسيت تأني بضمير ولا شيء، أديت الواجب وانت مرتاح. فلازم انت نفسك أولوية، لأن إذا انت نفسك زينة كل شيء حولك راح يكون زين. انزين هذه يمكن أشياء معينة. أيضا أساس النفسية، الأساس الفونديشن هو الرضا، هو الإيمان. أوكي هذا لين الأشياء إذا كانت موجودة في حياتك، مهم أنك تعرف أن إحنا نؤمن أن كل شيء يصير لنا في حكمة، وأن رب العالمين كاتب لنا الخير حتى لو ما فهمناه في لحظته. هني يهدأ القلب. الرضا ما يعني أن كل شيء مثالي، لكن يعني أن إحنا متقبلين ومطمنين أن الأمور بتمشي بالطريقة الصحيحة واللي فيها خير لنا. أوكي هني راح تهدأ النفس. أيضا مستمعينا، يعني هذا التصالح مع بينك وبين نفسك يخليك تقول والله احنا مو لازم نكون مثاليين طول الوقت، يكفينا ان احنا نحاول ان احنا نكون صادقين مع انفسنا، ما نضغط روحنا، ما نحط على نفسنا وايد. هذا اكثر شيء فعلا ممكن انه هو يريحك وما يسرق راحتك. ولا ننسى دائما ان ترى كل ما كنت انت حامد وشاكر، انا قلت لكم في برنامج صباحكم بحريني، قلت لكم غمض عيونك تخيل ان اهم نعمه واحلى نعمه عندك اياها مو موجوده. ليش؟ لان ما شكرت، لان ما امتنيت. الله قال ولئن شكرتم لازيدنكم، من الخير، من المال، من العيال، من كل شيء، في زياده في زياده في زياده. اشكر الله سبحانه وتعالى على صحتي، اشكر الله سبحانه وتعالى على اماني، اشكر الله سبحانه وتعالى على راحه بالي. دائما امتن، امتن هذه الاشياء وغمض عيونك وتشوف لو ما عندي هالشيء شنو بتكون حياتي.

فالامتنان دائما على الأشياء الصغيرة سواء كانت ولا الكبيرة يزيد النعم، يكثرها في حياتك، فيخليك من زودها ما تعرف شو تسوي. أوكي، فالراحة النفسية مو شيء بعيد، هي شعور، هي أفكار إحنا نضبطها، والرضا يضمن الروح دائما. تعرفون المرة بعد استمعت إلى فيديو فعلا كان يلامس القلب، يقول في جانب تطوير الذات، يقول إنه إذا أنت كنت دائما تبحث عن شيء خارجي دائما راح تحس إنك كنت ناقص. يعني مثلا أنت اليوم تبحث عن السعادة معناته أنت ناقص سعادة، تبحث عن الأمان معناته ناقص أمان، وكل ما تبحث كل ما تحس إنك فقير أكثر وأكثر وأكثر. فش الحل؟ الحل يقول لك إنك تستشعر إن عندك هذا الشيء موجود بس مو فعال، يعني مثل الأزرار أنت فيك يعني حبة كذي في داخلك بس ليه ما فعلتها، فهي حلون بالضبط. فتحس أنت بالغنى، تحس أنك أنت غني عن أي شيء خارجي وأنك مكتفي بكل الأشياء اللي الله أعطاك إياها، فتستمتع فيها، فتحس أنه أنا مو ناقصني شيء، أنا أقدر أفعل حق نفسي شعور الأمان، شعور السعادة، وأن أي شيء قصرني الله سبحانه وتعالى بيعطيني وبيغنيني. حتى اللي الله ليه ما كتب لهم عيال، دائما استشعر أن أنت موجود وعندك هذه القدرة وعندك هذه الإمكانيات، الله خلقها في جسمك وفي عقلك وفي كل شيء، وبإذن الله بتحصل عليها، وتشكر وتمتن بأنها موجودة بس لحما شفت عيونك. لين تشوف عيونك؟ فكذي بهذا الطريقة أنت ما تحس بالنقص ولا تحس أنك تحتاج شيء ولا تنتظر شيء عشان تشعر بالرضا. هي شيء شنو؟ هي خلطة، هي خلطة تركيبة وايد حلوة، إيمان زائد رضا، ولكن إتقانها هو اللي راح يوصلك لها بإذن الله، تستشعر بالراحة النفسية.

0: في اليابان في قطارات توصل دقتها يعني بشكل وايد ريسبكتبل، يعني وايد محترمة. ليش؟ إذا تأخر القطار دقيقة يعتبر حدث، يعتبر حدث يعتذر عنه رسميا. شوفوا شلون يحترمون الوقت والنظام، لأن كل شيء مبني على الوقت. يعني if you respect yourself, respect your time, respect the people, you know,
1: you are the best.
0: في آيسلند ما عندهم ألقاب عائلية مثل باقي الدول، بل ينسب الشخص لاسم والده أو والدته. أوكي؟ أيضا عقلك يخلط بين الجوع الحقيقي والحاجة العاطفية، عشان كذي ممكن تحس إن ودك تأكل بدون سبب واضح. دائما إحنا نقول هذا الأكل العاطفي، يعني في حاجة نفسية غير ملبة. شنو يا ترى؟ شنو الحاجة يا شو اسمك محمد؟ شو تتوقع الحاجة اللي تخلينا إحنا يعني ناكل بسبب هذه الحاجة العاطفية اللي مو موجودة؟ ما أحس ال... شو تحس؟ شنو الشعور؟ شو الشعور اللي ناقص؟ أنا أدري إن في ناس يجاوبون، القناعة يعني؟ الاكتفاء، عدم الاكتفاء؟ أنا أحس في ناس يجاوبون وإحنا نسولف، يجاوب أي شيء ناقص. ترى شنو أحس؟ أحس الحب. هذا مشكلة هالشعور. مشكلة اللي ما شبعوك في الطفولة. تظل تشحذ الموضوع من الأولي والتالي.
2: أنا أكره أطفال السنابير.
0: لا تروح حق الحلاق يحلق لك. حط يدي على ويك بالغلط، حسيت بالحب. إيش هالنقص العاطفي؟ عموما هذا الشعور أتوقع، أنا أتوقع، ما أدري متابعيني أو مستمعينا يوافقوني الرأي ولا لا، هو اللي يخليك تتاكل عشان تلبي ذي الحاجة. يلا بعد شو نسوي؟ العوض ولا الحريم؟ أيضا الضحك حتى لو كان مصطنع يحفز الجسم يفرز هرمونات السعادة مثل الأنتروفين. نايس. الإنسان، أنا ما أحب الناس اللي تضحك ضحك متصنع، ما أقدر أشوفهم حتى. ما أقدر أشوفهم ضحكة الأثرياء. أعطاني إياها العين محمد. المهم، فالإنسان ينسى تقريبا 50% من المعلومات الجديدة خلال ساعة إذا ما كررها. يعني تسمع من هني تطلع من هني. إذا ما كررتها. اختراع الطباعة غير العالم، غير العالم بالكامل، وساهم في نشر العلم بسرعة غير مسبوقة. الشوكولاتة كانت تستخدم كعملة عند الشعب المايا، يشترون ويبيعون فيها. أيضا في كوريا الجنوبية العمر لا يحسب بطريقة تقليدية. ترى شلون يحسبون عمرك؟ أزيد بسنة. للأسف يحسبونك من أول

أول ما يعني بثت فيك الروح، يعني من عمرك شهر في بطن الوالدة أو بطن أمك، أوكي، لين كبرت. يعني مثلا الحين كم عمرك محمد؟ نقدر نقول حق المستمعين ما نقول؟ زين مثلا نفترض عمرك 20، حلو. زين، فالحين أنت في عمر في العمر كوريا الجنوبية عمرك 21، لأنهم يحسبون من أول ما صار عمرك شهر في بطن أمك. فهذه هي الطريقة، إحنا ما نبي العمر الكوري يكبرنا، خلنا على العمر العادي. أيضا عقلك يميل لتذكر اللحظة الغير مكتملة أكثر من المكتملة، يحب يحل الألغاز. في كندا عدد البحيرات أكثر من باقي دول العالم مجتمعة، سبحان الله فيهم وايد بحيرات، فيها وايد بحيرات. صحراء الصحراء الكبرى كانت قبل آلاف السنين تعرفون شنو؟ كانت مليانة بالأنهار والحياة الخضراء، سبحان الله، بس عقب صارت صحراء ما فيها شيء، سبحان الله، قبل آلاف السنين ما حد عايش فينا كان. أيضا لوحة الموناليزا ما عندها حواجب، وكان يعتقد أن هذه كان من معايير الجمال في هذاك الوقت. الرسام بابلو بيكاسو كان يقدر يرسم قبل ما يتكلم بطلاقة، أوكي؟ فيلم تايتانيك، الله، جاك كم باك، كم باك جاك، ويقاطته في الماي، شو وين الحب؟ يا واتي نزلني، يقول فريق الإنقاذ قهرتني في المسلسل في الفيلم، ليش هديتي؟ كم باك تقول له، هنتي قطيتي كم باك؟ المهم هاي يعني بعد كانت قصة واقعية، ما أدري شنو وضعها هي كان. المهم فيلم تايتانيك كلف إنتاجه أكثر من تكلفة بناء السفينة الحقيقية وقتها، يعني وايد كلفهم وايد. فهذه معلومات حلوة اليوم قلناها لكم، معلومات منوعة، نتمنى إن شاء الله لكم نهار سعيد ويوم سعيد برفقتنا دائما من الأحد إلى الخميس. راح أكون معكم في رفرش، خدكم نورة أبو شوك برفقة المخرج المبدع محمد الدوسري. فأمان الله ومع السلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حالي، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سلة، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الموجة على ستار كافيه. ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين FM 93.3 دايما معاكم.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معانا في حلقة جديدة من
1: ستار كافي.
0: إن شاء الله مستمعينا بنتواصل معاكم من الحين للساعة 3 دائما وأبدا بيكم ويانا، ومواضيعنا إن شاء الله اللي اخترناها لكم هذه الأسبوع مواضيع وايد مفيدة ومهمة للجميع، فأتمنى منكم يعني الاستماع وأيضا المشاركة في مواضيعنا، وأكيد صرتوا حافظين طريقة صدق احنا قطعنا شوية فترة، ولكن أكيد صرتوا حافظين الطريقة اللي تتواصلون فيها معنا مستمعين معنا على 1745256 في ستار كافي. وقبل كل شيء ومثل ما تعودنا دائما وأبدا خلونا نبتدي ب يعني توجيه تحية من فريق العمل، وأولى تحية تأتيكم مني هدى درويش. تحية توصلكم من التنسيق والمتابعة من ليالي عاشير، وتحية من مخرجتنا فايزة عبدو اللي دائما تتمنى لكم قضاء وقت مفيد وممتع في نفس الوقت في ستار كافيه.

0: خطير.
1: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين اف ام 93.3. دايما معاك.
2: للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6.
1: ستار كافيه.
3: نتواصل معاكم إن شاء الله مستمعين من الحين لساعة 3، وفي موضوع صراحة وايد مهم اليوم، يعني ودي أتكلم عنه، وأعتقد اليوم الموضوع دي كونسبت صار موجود في مجتمعاتنا، وتعرفوني دائما أحب أناقش المواضيع اللي تكون وايد واضحة وظاهرة في الصورة. ومن هذه المواضيع الواضحة في المجتمع اليوم واللي أيضا واصلة لنجاح كبير، وهو موضوع اللايف كوتش. وموضوع اللايف كوتش صار منتشر مثل ما قلت قبل شوية، ومثل ما الكل يشوف ويلاحظ صار منتشر بشكل واسع جدا، وايد من الشباب والشابات يتابعونهم. المرأة يعني صار لها يعني ناس خاصين أو لايف كوتش خاص ومعينين اتابعهم، صاروا أهما مثل الديمو لحياة بعض الأشخاص. إنزين، شنو الفرق بين اللايف كوتش والطبيب النفسي؟ هل كل واحد منهم لدور؟ هل ينفع أتعامل إنزين مع الاثنين في نفس الوقت؟ هل أنا أروح للايف كوتش عشان هو أسهل في التعامل مع الطبيب النفسي، لأن الطبيب النفسي ممكن يوصف لي مثلا أدوية وأنا ما بي أخذ أدوية؟ يعني اللايف كوتش بنتكلم عنه اليوم وايد، في حلقات سابقة كان في أيضا نوع في ناس متفقين وفي ناس رافضين لهذا الموضوع. أسئلة وايد محتاجين أن احنا نرد عليها، ومحتاجين نفهم الفرق بين

الاثنين ودورهم ايضا. مثل ما نعرف ان قبل يعني اللايف كوتش وين نروح نسولف مع مين، نفضفض حق مين، اقرب الناس لنا اللي هما الربع، الاهل، الربع، الاصدقاء. ساعات النتيجة لفضفضتنا معاهم او ان احنا نقول لهم عن مشكلة معينة يكون لها نتيجة زينة، وساعات لا، لأن النصيحة اللي بينصحونا إياها بتكون من وجهة نظرهم أهما كأهل كربع، ما بتكون محايدة، ما في أسئلة صح ممكن تنطرح علينا عشان نحصل بالتالي الأجوبة أو أهما يحصلون الأجوبة الصحيحة، وممكن في الأخير يفرضون شيء علينا ممكن ما يكون في مصلحتنا هذا الشيء. عشان كذي موضوع اللايف كوتش من زمان احنا كنا بودنا ان نتناقش فيه. اليوم بتكون معنا ان شاء الله استاذة فاطمة التحو، رئيس فرع البحرين للكوتشنج، وفي مناسبة ايضا راح اقول لكم عنها قبل بعد شوي، وفي محور حتى ودي تشاركوني فيه مستمعينا بما انه صار وايد لغط في موضوع الكوتشنج. هل الكوتشنج مؤهلين أن يصبحون كوتشنج؟ من يقدر يصير كوتشنج؟ هل كل واحد فينا ممكن يصير كوتش ولا لا؟ باللي نشوفه طبعا في السوشيال ميديا. محور لكم مستمعينا، لو أتيحت لك أو لك جلسة كوتشنج احترافية اليوم، شنو هو الجانب من حياتكم اللي راح تتكلمون عنه أو محتاجين أن أنتوا تروحون للايف كوتش تتناقشون في جانب من حياتكم؟ هل الجانب المهني أو الشخصي اللي تشعرون يحتاج إلى دفعة أو ترتيب أولويات عشان تصمدون تجاه هذا الشيء بقوة؟ هل أنتوا أصلا مع اللايف كوتش ولا لا؟ هل تشوفون السوشيال ميديا وتتابعون ناس معينين، ومن هم الناس المعينين تحسون تقولون لا أنا بتابع هالشخص أحسن من هالشخص؟ فوايد أسئلة اليوم بنتناقش فيها، وبنتناقش أيضا في الفعالية اللي بتصير إن شاء الله الأسبوع الجاي، فخلكم معنا. ودي تشاركونا في موضوع اللايف كوتش على 1745256.

0: احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع ارائكم، نستفيد ونستمتع. ستار كافيه،
1: ثبت الموجه على ستار كافيه.
2: ستار كافيه.

إذن رحب فيكم الجديد مستمعينا، وإن شاء الله بنتواصل معاكم في ستار كافيه من الحين إلى الساعة 3 مع ضيفتنا طبعا اللي مشرفتنا ومنورتنا، بتكون معنا بعد شوي أستاذة فاطمة التحو رئيس فرع البحرين للكوتشنج. ومثل ما خبرناكم أن احنا اليوم راح نسولف عن الكوتشنج، وفي أيضا فعالية بنتكلم عنها راح تكون إن شاء الله الأسبوع الجاي. ليش الكوتشنج اليوم موضوعنا؟ تزامنا مع الفعالية، وأيضا بودنا يعني نفكر شلون نوصل بتفكيرنا للطريق الصحيح. اليوم مثل ما تعرفون كل واحد فينا يواجه ضغوط في حياته، ما في أحد سواء كان رجل امرأة صغيرة كبيرة صغار كبار، ما في أحد ما يواجه ضغوط نفسية ممكن تكون ثقيلة في حياتهم. وما نقدر ننكر أن هذه الأيام وفي هذه الزمن صارت المسؤوليات أيضا كثيرة في حياتنا. قبل لما كان الواحد يتعب شوية ويحس أنه تعبان نفسيا، أول شيء من اللي لاحظ عليه هاي الشيء؟ الأهل، أقرب الناس أو حتى الأصدقاء، فيبتدون يسألون إيش فيك، عسى ما شر، إيش فيك ضعفان كذي، ليش شكلك متغير، أحس فيك شيء. ولين شافوا إن لا الموضوع يعني كنا كبير، الشخص ذي اللي قاعدين يسألونه وتشوفونه متغير في شيء مو طبيعي، فوين يقولون لنا روح، روح حق دكتور نفسي. شي رد الشخص؟ ياه إيش فيكم، أنا أروح حق دكتور نفسي، أنا أروح حق طبيب نفسي، ليش أنا مينون؟ هذه الفكرة القديمة اللي كانت قبل تنقال، بعد ما الناس خلاص صار عندهم وعي بأن لا ترى اللي يروح ترى هي، وحتى غيروا اسمه، صار الصحة النفسية أكثر من أنه طب نفسي. بالعكس صاروا الناس أكثر وعي، لا أنا لما يكون فيني شيء أكيد بتجه لطبيب نفسي. لكن قبل شخص ليش تقصدون يعني أروح حق طبيب نفسي؟ لأن قبل هذه هو التفكير، وكان كنا وصمة عار أن أول ما يقولون دكتور نفسي الواحد يتنرفز. مع السنين، مع التطور، مع حتى الدراما اللي كسرت نوعا ما فكرة الدكتور النفسي انها عيب، واقنعتنا يمكن ان لما الواحد يكون عنده مشكلة نفسية او مشكلة مو بعارف انه يحلها، ما في مانع انه هو يروح لذوي الاختصاص. انزين، ومن كم سنة ابتدينا نسمع عن مصطلح اللي هو مصطلح اللايف كوتش. وايد ناس مثلا يحبون انهم يروحون ويبون يتابعون او يتابعون صاروا على السوشيال ميديا اللايف كوتش، وايد ناس عندهم تساؤلات كثيره شو الفرق بينهم وبين الطبيب النفسي. زين، هل هذه اللايف كوتش متخرج من نفس الكليه؟ يعني لازم يكون عنده مثلا جانب نفسي، مثلا هو الدكتور دارس صحة نفسية أو طب نفسي، إنزين لايف كوتش هل لازم يكون متخصص من نفس الكلية، كلية طب ولا كلية شنو بالضبط؟ إنزين شنو الزود في اللايف كوتش؟ إنزين هل مثلا هو بس يتعامل مع أفكار سلبية ويخليها إيجابية ويخليني يعني أكون سعيد في حياتي، ولا لا؟ يعني وايد وايد صارت في تساؤلات. الحين الموضوع سهل بعد أكثر، تدخل في السوشيال ميديا تشوف من المشهور فيهم، شلون أتابع؟ هل اللي عنده وايد مثلا متابعات أو متابعين ولا شنو؟ وايد أسئلة ودي تشاركوني، وعشان نعرف أكثر عن اللايف كوتش أكثر، وأستاذة فاطمة أكيد ما راح تقصر عن الإجابة عن كل هذه التساؤلات اللي في بالك وفي بالي. وأستاذة فاطمة التحو رئيس فرع البحرين الكوتشنج، تدروني بعد قليل.

0: احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع آراءكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافيه. ستار كافيه، ستار كافيه على بحرين
1: FM 93.3. للمشاركة ويانا في برنامج ستار كافيه اتصلوا على 1-7-4-5-2-5-2-6. ستار كافيه.

0: أسعد الله أوقاتكم كل خير مستمعينا. ومثل ما قلنا في عالم يتسارع فيه كل شيء، نحتاج أحيانا إلى وقفة تأمل، إلى مساحة نكتشف فيها مكان القوة بداخلنا، وشلون يمكن للحوار الواعي أن يصنع فارق في حياتنا المهنية وأيضا الشخصية. ومن هذا المنطلق خلوني أعلن لكم اليوم عن انطلاق الأسبوع الدولي للكوتشينج ICW لعام 2026. الاحتفال العالمي طبعا هو السنوي اللي نظمه الاتحاد الدولي للكوتشينج اللي هو ICF، وهالعام نخص بالذكر فرع البحرين ICF بحرين تشابتر اللي بياخذنا في رحلة ملهمة من تاريخ 11 وحتى 16 من مي تحت شعار يحمل الكثير طبعا من الطمأنينة والقوة، وهو ثبات معا، holding steady together، صح؟
1: صح.

0: طبعا خلوني ارحب بالاستاذه فاطمه التحو، رئيس فرع البحرين للكوتشنج. مساك الله بالخير استاذه فاطمه.
1: مساك الله بالنور، حياك الله.
0: اهلا وسهلا. طبعا اول شيء باخذ رايك في المقدمه اللي احنا ابتدينا فيها عن الكوتشنج، ايش رايك فيها؟
1: مقدمه صح، وهي الاسئله الشائعه والاسئله الجدليه، ويمكن هي تعطي صوره نمطيه للكوتشنج اللي الناس متعارف عليها، بس للأسف ساعات تعطي صورة عكسية.
0: بالضبط، وهاي اللي احنا نحب نوضحها اليوم في هاي الحلقة، لأن في حلقات سابقة تكلمنا عنها عن الكوتشنج أو عرجنا على موضوع الكوتشنج، وحسيت أن في لغط، يعني كثير من الناس مو فاهمين شنو الكوتشنج، ويمكن بسبب يعني مو الكل أستاذة فاطمة اللي احنا ممكن نتابعه ونكتشف في الأخير أنه هو لا، هو كان أساسا مو لايف كوتش، هو كان واحد عنده دورة أو دورتين وفتح اللايف وأصبحوا الناس يتابعونه لأنه ممكن عنده القدرة أنه هو يتكلم، فالناس صارت تتابعه وبعدين تنصدم. فهاي الموضوع بعد وايد مهم، أنه من أصلا هو اللايف كوتش، بنوضح اليوم في خلال حلقتنا من اللي يقدر يصير لايف كوتش، من الأدوات اللي لازم نمتلكها عشان أنا أكون لايف كوتش، ولا بشذي كل من صار لايف كوتش، وخاصة في ظل وسائل التواصل الاجتماعي الكل يفتح بث والكل يدلو بدلوة على كيفه وعلى مزاجه. بس خلني أوضح للمستمعين أن اليوم بناخذهم في رحلة إن شاء الله ملهمة عن هذا الحدث اللي راح يصير إن شاء الله من تاريخ 11 لحتى 16 مي، شعار مثل ما قلنا يحمل الكثير من الطمأنينة، ثبات معا. هالأسبوع ما بيكون مجرد فعاليات، لكن هو دعوة مفتوحة لاستكشاف قوة الكوتشنج المهني من خلال ورش عمل، جلسات تعليمية وحوارات تلامس واقعنا، ويمكن أبرزها جلسة قصص كوتشنج واقعية من الخليج راح تسلط الضوء على تجارب حية من منطقتنا، سواء كانت ممارس معتمد يسعى للنمو أو فرد يبحث عن التغيير أو حتى مؤسسة تطمح للتميز. خلني أقول لك أن هذه الأسبوع هو فرصتك الذهبية، كونوا على الموعد وتابعوا تفاصيل والجدول المحدد عبر حساب الـ ICF بحرين Chapter على الإنستغرام. خلونا دائما نكون ثابتين معا، نتطور معا، بكم ومعاكم يكتمل مشهد النمو أكيد. أستاذة فاطمة تحكيت وايد؟
1: لا بالعكس.
0: صج؟ أوكي. خليني أبتدي أول شيء بمفهوم الأسبوع الدولي للكوتشنج. شنو هي الفلسفة، فلسفة هذه الحدث؟ شنو هي الرسالة اللي يود الاتحاد الدولي للكوتشنج أنه يوصلها هذا العام؟
1: الأسبوع الدولي للكوتشنج هو حدث عالمي، يعني حققه الICF اللي هو الاتحاد الدولي للكوتشنج. طبعا الاتحاد الدولي للكوتشنج عنده أكثر من 120 فرع حول العالم، في الشرق الأوسط، في أوروبا، في أمريكا، في كل دول العالم تقريبا عنده فرع. هذا الفرع يعني يكون ممنهج حسب اعتمادات ومعايير الاتحاد الدولي للكوتشنج، والاتحاد الدولي للكوتشنج هي واحدة من المدارس الموجودة، لكن خلينا نقول الأكثر انتشارا والأكثر اعتمادا وتتطور بشكل سريع وعندها تحديثات خلال العام كله. لكن الأسبوع الدولي للكوتشنج وخلينا نقول حملة إعلامية عن حدث الكوتشنج نفسه، أنه من خلال ممارسات الكوتشنج تتحول إلى حدث، وبالتالي الناس تعرف شنو هو الكوتشنج، شنو هي ممارسات الكوتشنج، شنو هي مواضيع الترينج أو اللي تخص الكوتشنج ومواضيع اللي تهم الناس.
0: صح.
1: بناء على رغبة كل بلد طبعا يختار له
0: موضوع
1: ثيم، بس هناك ثيم عالمي اللي هو حسب تطرحه الاتحاد الدولي للكوتشنج، وبعدين كل دولة تختار لها ثيمة خاصة فيها. احنا هذا الشعار راح نختار اللي هو الثبات معا، وجات الفكرة من الوضع الحالي situation العالمي. طبعا احنا نوجه كلمة شكر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظ الله ورعاه على الحفاظ على أمن واستقرار البلد. لذلك احنا لهمنا بهذا هذا الثبات والاستقرار، وقلنا هذا الثيم راح يكون الثبات معا.
0: إذن يعني اختيار هذا الشعار يعني ثبت معنا.

0: كما ذكرتي أستاذ فاطمة، أنه هو جاء بناء على الأوضاع اللي إحنا نعيشها حاليا. شلون ممكن يعكس هذا الشعار واقع التحديات اللي إحنا نعيشها الحين؟
1: باختيار توبكس والمواضيع اللي تهم الناس الحين. طبعا في البداية إحنا أطلقنا حملة بداية الأوضاع الراهنة،
0: نعم،
1: بناء على الريكوست أو الطلبات أو الديمند حق جلسات الكوتينج في بيئات العمل، خصوصا لما صارت في حالات نفسية وحالات خوف وحالات أسرية والأطفال وكذا، فاتجهوا الناس حق الكوتشنج، وسوينا حملة مجانية من إطلاقها فرع البحرين الاتحاد الدول الكوتشنج، من خلال أيضا جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية، وكذلك سوينا حملة أن احنا فتحنا خط ساخن لأي طلبات يات الكوتشنج، لكن احنا نقصد في الثبات معا، نقصد فيه الاستمرارية، نقصد فيها الاستقرار، نقصد فيها الروح الثابتة اللي نقدر ناخذ من قيمنا وقيم مجتمعنا، شلون نثبت معا وشلون انا حافظ على الاستقرار النفسي اللي هو to be grounded على الأرض. فمني من هني المصطلح.
0: تمام، إذا في الظروف اللي احنا مرينا فيها فتحتوا المجال للناس اللي تواصل مع الكوتشينج. هل يعني فعلا كان في ناس محتاجين للكوتشينج في هذه الفترة؟
1: أكيد.
0: شنو نوع المخاوف اللي كانت مثلا يعني فيهم ويتطلب وضعهم إلى أنهم يتكلمون مع اللايف كوتش؟
1: هذه كلمات اللايف كوتش بنيها بعدين.
0: أوكي.
1: أو تخصص اللايف كوتش، لأن اللايف كوتش تخصص.
0: تمام.
1: إحنا يعنى الطلب على الكوتشنج بشكل عام أو جلسات الكوتشنج أو ممارسات الكوتشنج. اللايف كوتش تخصص ثاني يمكن ضروري.
0: شفتي هاي معلومة الحين.
1: إيه معتقد. أوكي. خاطئ، خلينا نقول إنه بس في شيء اسمه لايف كوتش.
0: لايف كوتش، نعم.
1: طبعًا في خلينا نقول أماكن العملياتنا طلبات بخصوص الكوتشنج أو جلسات الكوتشنج اللي تهم الموظفين. أنا الحين قاعد في البيت، شلون أقدر أرجع للعمل مرة ثانية في ظل أوضاع غير مستقرة؟
0: نعم.
1: إذن إحنا نتكلم عن الوضوح. وأغلب الخبراء والمختصين والاستشاريين ما حد يقدر يعطيك خلنا نقول 10 أيام جاية قدام. إذن الوضوح هو عبارة عن إحساس داخلي أو فكرة داخلية ممكن أن إحنا نثيرها ونثير لها اتجاهات وين ممكن يكون الوضوح. يكون الوضوح طبعا we are seeking for وضوح، أو إحنا نسعى إلى الوضوح من خلال أسئلة نثير فيها فضول الشخص اللي قدامنا ونفتح لمجالات الوضوح. طبعا حسب التخصص كذلك نفس الشيء، أنا حين قاعد في وضع نفسي خلينا نقول غير مستقر، شلون أقدر أرجع واشتغل وصير عندي شغف في العمل، وهاو تو بي الاين، كلنا مع بعض منسجمين في العمل، انت نفسيتك شكل فلان، شكل نفسيتك فلان اوضاعه.
0: نعم.
1: فشلون نقدر ننسجم في العمل مع بعض، خصوصا اذا انا مثلا مدير جديد.
0: نعم.
1: خصوصا اذا انا مدير الحين عندي الاوضاع كلها تغيرت وتغير من سيستم الى سيستم بسبب الاوضاع.
0: نعم. نعم.
1: وكان في خطط نشتغل عليها. صحيح. 5 سنين 3 سنين 4 سنين، الحين كلها تغيرت. شو اسوي؟ شلون اقدر اساعد الموظفين تو تشينج، وشلون اتعامل مع مقاومه التغيير اللي جاي، شلون اتعامل مع شلون اجهز جاهزيه بيئه العمل على اشياء جديده ما عشناها ما سمعناها من قبل.
0: صح.
1: فهذه كلها عبارة عن ممارسات كوتشنج، ما قاعد نتكلم عن جلسات الكوتشنج، ممارسات الكوتشنج، شو ممكن أن المدير يساعد الموظفين أو رئيس الفريق يساعد الموظف أنه هو to be calm أو أنه يرتاح ويجد استقرار النفسي الشخصي له هو، مو استقرار المؤسسة، لازم هو يشوف استقرار النفسي وشنو شنو هو الحين، وين يقدر يأثر، وين ممكن يكون، ويشتغل بالطريقة اللي هي تريحه وتناسب شخصيته وتناسب ظروفه وتناسب قيمه.
0: يعني أستاذة فاطمة، هل من كلامك أستشف أن لازم على المؤسسة أو أي مكان عمل يكون فيه هناك كوتش متواجد مثلا لدعم الموظفين؟
1: هو عندنا ما شاء الله في مملكة البحرين أقسام موارد بشرية تؤمن بممارسات وثقافة الكوتشنج.
0: نعم.
1: وهذه الأقسام عندها تعيينات للإنترن كوتش أو الكوتش الداخلي. وهني حق واحد من الأسئلة أو المعتقد، هل لازم يكون الكوتش من داخل المؤسسة أو من برا المؤسسة؟ لأن الكوتش ممكن الداخلي

0: الموظف ما يقدر يفضفض له أو يقول له
1: يعني لازم يكون محايد بيكون مثلا أفضل.
0: ممكن يكون الأثنين يكون كوتش داخلي يساعده هو عارف مشاكل الشركة وعارف أيوة. مشاكل المؤسسة وعارف استراتيجية الشركة والفيجن اللي رايحينه ومسؤول قسم الموارد البشرية مجهز أشخاص مدربين على الأسئلة الصح والجلسات الصح أو خلينا نقول التريننج الصح يقدر يسأله بحكم الكي بي آيز أو الأهداف المحطوطة. وممكن لا أن يجيب أحد من برا المدرب ومعتمد على وهنا بنيجي حق شنو الفرق بين جلسة الكوتش المعتمد وغير المعتمد. مدرب على طرح أسئلة فيها معايير الجلسة الكاملة. ممكن تكون مواضيع التوازن بين الحياة الشخصية والعمل. ممكن تكون مواضيع شلون أنا أقدر أتطور. ممكن تقول ممكن تكون مواضيع جدلية أنا بأتطور مديري مخليني. وممكن يكون بالعكس أنا مدير ما عندي الفريق المناسب اللي أطوره شلون أقدر أطور. ممكن مثلا أنا أكون جاهز وحققت نجاحات في مكان وانتقلت حق عمل ثاني والآن مو قادر أنا أحقق النجاحات اللي حققتها من قبل. الخلل وين؟ ساعات يكون لا كل شيء جاهز. الفريق جاهز، المدير جاهز، الريسورس موجودة أو خلنا نقول المصادر موجودة بس الشغل ما قاعد يصير. شو السالفة هني؟ الكوتش البرة اللي برة إيه من برة خلنا نقول تعقد جلسات كوتشنج فيها أهداف وفيها معايير وفيها إجراءات وإجراءات نمو شخصية للموظف نفسه اللي تتناسب وتتوائم مع الـ HR وتتناسب مع المدراء الاستراتيجيين واستراتيجية الشركة.
1: نعم هاي الكوتش الحين هاي الكوتشنج.
0: اي نعم.
1: زين إذا بنرجع شوية عشان الناس تفهم وما يكون عندها اللبس ومفتكرين ان الكوتش هو اللايف كوتش. شو الفرق بينهم؟
0: اللايف كوتش تخصص. لايف كوتش انا نفسي ما يعني انا احب يقومون علي انا نفسي ما ادري ليش اكون لايف كوتش. ليش ما اتخصص بعد تخصصات ثانيه داخل الحياه؟ اذا الحياه تتطلب مني تطوير افراد او انا كوتش تنظيمي او كوتش متخصص في خلنا نقول الحين في كوتش ADHD
1: صحيح.
0: في كوتش فرق عمل في كوتش أسري في كوتش طلاق فيها تخصصات وايد لكن كلمة لايف كوتش هذه وايد شاملة وايد ما لها حدود. فالكوتش لازم يتخصص في تخصص معين ويبذل جهده ويتخصص ياخذ كورسات من تخصصه أهو من وين جاي التخصص. لازم نفس ما تفضلتي في البداية لازم يروح كلية
1: بالضبط عشان كذي يعني الناس حتى مو قادرة تفرق يعني أوكي روح لطبيب صحة نفسية لا روح لايف كوتش. إنزين هل الاثنين يكملون بعضهم البعض أو في فرق بين الاثنين أو اللايف كوتش لازم يكون من نفس يعني تخصص الصحة النفسية أو الطب النفسي ولا لا؟
0: الكوتشنج هذا الشعرة الفاصلة اللي بين الكوتش والعلم النفس أو متخصص علم النفس.
1: نعم.
0: العكس. المعالج النفسي علاج نفسي هاي دكتور أكاديمي عنده شهادة في علم النفس.
1: الكوتش من كلية الطب.
0: الكوتش هذه شهادة احترافية.
1: تمام.
0: نفس الشهادات الاحترافية الباقية اللي موجودة في كل باقي التخصصات. ولكن الكوتش المعتمد اللي خذ 60 ساعة بداية في الكوتشنج وبعدين يتخصص من 60 إلى توصل 100 ساعة إلى 500 ساعة إلى ما لا نهاية لأن الكوتشنج
1: ويكون دارس علم نفس سادة فاطمة
0: يكون على دراية
1: يعني إحنا قلنا الطبيب النفسي طب
0: تخصص
1: اوكي الكوتش عشان هو يتعامل مع البشر ومع مشاكلهم وبمختلف التخصصات هل لازم مثلا يكون دارس
0: يكون على دراية بعلم النفس
1: على دراية مو شرط يكون حاصل على
0: لما يقولون لي هذه متلازمة المثالية مثلا انا اكون على دراية شنو هذه على دراية عارف احللها وعارف بس ما اخذ العميل إلى وهني عميل ومريض ما أخذ العميل إلى أن أنا أعالج نفسيا مجرد ما أحس قعدت الجلسة الاستكشافية الأولى وحسيت أن هذا الشخص يحتاج إلى علاج نفسي أنهي العقد مباشرة وأحاول

0: لا
1: الى
0: واقول
1: طب
0: له
1: نفسي
0: واقول له
1: او صحة
0: واقول له
1: نفسية؟
0: ان هذا مو تخصصي
1: اوكي
0: وانا غير معالج نفسي، انا كوتش، بمعنى ان الكوتش عنده جلسه فيها اهداف وهي عباره عن عمليه شراكه، عمليه شراكه بالتفكير، بالتفكير ان احنا نحط هدف ويلا خلنا نروح في رحله خلال 60 دقيقه 50 دقيقه نكتشف شنو الهدف ونروح نتدرج فيه نحو الخطوات ونكتشف اشياء ما كنا شايفينها من قبل.
1: أوكي.
0: ساعات في اسئله تيني، يعني مثلا استقيل او اتم، شو اسوي؟ اقوم انا ككوتش ابتدي معاه ونحط جلسه حق الهدف، حق الهدف حق الجلسه، ونقول لا ونبتدي نسال اسئله powerful question، اسئله قويه عميقه تدش داخله هو، تخصه هو، تناسب شخصيته، تناسب قيمه. انا هني ككوتش ابتدي اعرف، اقول له ها انت الحين هذه قيمك، انت عندك التزام بالمسؤوليه كبير، انت عندك احترام حق الاسره كبير، فابتدي اسئله من هالاسئله من هالاسئله. فهني اتدرج معاه الى ان نوصل الى هو خايف من شيء وما يبي هو يسال نفسه، واحتمال ساعات وايد سؤال واحد بس ترى يغير كل شيء، اللي هو سؤال واحد على اجابه انت تعرفها بس خايف احد يسالك.
1: اوكي
0: فيكون وايد عميق، تطلع من المكان تقول شلون سالني هالسؤال اللي انا هذه مخاوفي، بس الكوتش صار عنده الحدس انه هو يسالك هالسؤال بس بدون ما يوجهك.
1: اوكي
0: بدون ما يحكم عليك.
1: يجرني الى سؤال استاذه فاطمه، يمكن وايد ناس يتعرضون له، الحديث مع النفس، الواحد لما يتكلم مع نفسه بدل ما انت تساليني ايش فيك، هل هو صح ان الشخص يكون بينه وبين نفسه كلام عشان هو يكون عنده وعي باللي هو فيه او اللي خايف منه؟ لان في ناس مثلا يقول لك الحمد لله انك انت واعيه ان انت عارفه السبب اللي فيك، وفي ناس لا، عند مثلا فيهم اشياء مضايقتهم، فيهم يمرون بمشاكل لكنهم مو على وعي ولا على درايه حقيقيه بالاسباب اللي ادت الى هذه الوضع. يقول انا متضايق، ايش فيك متضايق؟ ما ادري. بس في ناس انا متضايق، ايش فيك متضايق؟ والله انا متضايق من 1 2 3 4. ففي شخص عنده وعي باللي هو صار بس مو قادر يتحكم بمشاعره، وفي شخص اخر وممكن يتكلم عن نفسه عشان شيء واصل لدرجه من الوعي، او حتى ممكن يثقف نفسه او وات ايفر عن الحاله اللي هو مر فيها. وفي شخص ثاني متضايق مو بعارف شو يسوي، مو قادر يوصل لي، ولا مثل ما قلتي خايف يقول عن اللي في داخله. فمن الأحسن
0: هني أنا
1: اللي تتواصل مع نفسه ولا
0: أنا هني ككوتش أي أسألك أقول لك شنو نوع الحوار الخفي اللي تكلمه نفسك، شنو نوعه، إيجابي ولا سلبي؟
1: أوكي.
0: لأن ساعات واعي أنا واعية، أنا أدري إن أنا قاعد أكلم نفسي، بس في حوار
1: سلبي.
0: خفي هايدن.
1: أوكي.
0: هايدن اللي أنا ما أدري أنا قاعد أكلم نفسي أصلاً. فأقول له أنت منتبه حق الهايدن توك أو الحوار الخفي، شنو نوعه؟ أنت دائما تكلم نفسك شنو الكلمات اللي تقولها حق نفسك؟ قول حق نفسك أنا راح أفشل، أنا مو أوكي، يمكن أنا ما راح أكون قدها، يمكن أنا مو قد المكان، يمكن راح أواجه هالمخاوف، يمكن راح يصيدني كذا، شنو السيناريو اللي تحطه حق نفسك؟
1: صح.
0: فهذا هايدن توك أنت ما تدري عنه، أنت قاعد تقول حق نفسك والله أنا عيالي مثلا اليوم راح يصيدهم شيء، أنا اليوم في المقابلة ما راح أنجح. ففي هايدنج توك، في حوار خفي، في كلام أنت دائما تقوله حق نفسك، غير لما أوكي أنا واعي الحين فبياتني مخاوف، وهاي المخاوف شيء طبيعي، كل إنسان يحس بمخاوف.
1: بس في ناس مخاوفهم مبالغ فيها،
0: مبالغ فيها لأنه ما يدري
1: إن يعني في ناس أستاذة فاطمة عندها نفس المخاوف، يمكن عيالي يصيدهم شيء، لا يمكن أنا لو رحت بيصير، يعني دائما عندهم اللي لا يمكن بيصير، يمكن هو يمكن ما يصير، بس الحديث دائما شيء فيهم خوف وقلق ومحاتاة مثل ما احنا نقول. هم واعيين يدرون ان ذي الحديث سلبي بس مو قادرين يتخلصون منه. هاي شنو ذي، وسواس ولا
0: هو نوع من النمط، نمط تفكير، خلينا نقول تفكير المفرط بالأحداث السلبي أو رسم رسم السيناريو سلبي.

0: لكن أيضا هل هذا اللي قاعد أقول لها كوتشنج؟ لا، الكوتشنج لما يصير دردشة بينه وبين الشخص
1: أوكي.
0: لازم يصير في دردشة، لازم أدردش مع الشخص
1: أوكي.
0: لازم يصير في حوار، ما يصير أفتح كاميرا وأفتح لايف وأقول حق الناس أنا لايف كوتش تعالوا سمعوني. يمكن تكون مختص ويمكن تدارس كوتشنج، لكن اللي الناس مو فاهمته أن هذه مو كوتشنج.
1: مشكلة السادة الكل الحين صار
0: هذا هو
1: هذه المشكلة الحقيقية اللي احنا فعلا نواجهها وخطيرة. يعني أحس أن الحين بما أن الصغار حتى يعني يشاهدون كل شيء، كل المنصات الحين متاحة وفي أعمار يعني حرجة، يعني بسرعة تصدق وبسرعة تآمن بالشخص، وخاصة اللي يمتلكون أسلوب يقدر يدش عليك بكلام بأفكار خطر ان الواحد يسمعها. ولذلك صار في فتره يعني ان انت هل انت مؤهل تقول هالكلام؟ وفي ناس اصلا اكتشفوا يعني بعد ما الناس وايد تبعوها انهم اصلا مو دارسين ولا مؤهلين ولا صار بس انا عارفه اتكلم بصير لايف كوتش.
0: اذا كوتش فهذا جزء من يعني عملنا ان احنا نوعي الناس شلون تختار الكوتش الصح. طبعا الكوتش الصح أقل لازم يصير في دردشة
1: أوكي.
0: لازم الدردشة يصير فيها لحظات صمت. يعني أسأل السؤال، إذا سؤال ورا سؤال وما نطرت يجاوب هذا مو كوتشنج. إذا ما صار في لحظة صمت هو دش السؤال في راسه وتم يدور وما عنده إجابة، هني حس أنه صح هذا السؤال أنا شو ما فكرت فيه من قبل. يعني أمس كان في جلسة كوتشنج مع كوتش نفسه، فالكوتش يصير يسوي كوتشنج
1: مع كوتش.
0: ففي كوتش من انترناشنال من الهند، فقعد تسألني تقول لي جلسة الكوتشنج غالية على العميل في الهند شنو أسوي؟ سألتها لازم تكون جلسة الكوتشنج في الهند؟ يعني لازم، فهي هني ياها إنه ليش ما أكون أنا international coach؟ أوكي. ليش محصور في الكوتشنج؟ فهذا فيها evoking awareness أو إثارة لوعي، وهني دور الكوتش ما يسأل أسئلة يحكم فيها على الشخص
1: أوكي.
0: ما يسأل أسئلة مغلقة خلي أقول yes or no، وما يسأل أسئلة العميل ما يبي يسألها، لازم يسمح له بأنه هو لازم. على فكرة إذا في كوتش ما يسكت يعني مو كوتش، ترى الكوتش ما عنده وقت يتكلم
1: أوكي. يسمع أكثر
0: يسمع
1: أوكي.
0: جلسة الكوتشنج للكوتش عبارة عن صمت وسؤال،
1: واللي يتكلم وايد
0: مو كوتش.
1: مو كوتش
0: لأنه ما قاعد يسمع، لأن أهم مهارة في الكوتشنج هي الأكتف لسنينج أو الاستماع النشط. مو بس أسمع كلماتك، أسمع لغة الجسد، أسمع ما وراء اللي قاعد تقولينا، أسمع متى ترتفع نبرة صوتك، متى تنزل نبرة صوتك، عشان يكون عندي حدس وأقول لك أنا عندي حدس أن أنت عندك مخاوف في هذا الجانب. طب وحتى الحدس هذا لازم أتدرب عليه أنا ككوتش.
1: نعم، أثرتي نقطة وايد مهمة أستاذة فاطمة، اللي هو الفيس أو السعر اللي بعض الكوتشينج مثلا حتى الانترناشنال. يعني مثلا في مرة من المرات حاولت أتواصل مع أحد الكوتشز، يعني ما أعرف إذا نقدر نسمي، بقول لك الاسم بعد الفاصل. هو مهم، شخص مهم معروف في السوشيال ميديا، وايد ناس يتابعونه، كانت له دورة هني في البحرين وبعد حضرتها وقعدت مع الشخص 1-to-1. بعد فترة كان في موضوع وحبيت أتواصل مع نفس الكوتش، ما أدري يمكن عقب أقول اسمه، معروف هو دكتور معروف، وتفاجأت بالفيس، يعني شيء مبالغ للساعة، مبالغ في السعر. ليش؟ عشان أنا يعني أوكي ما علي شغلك، وقت يعني باخذ من وقتك، يعني هاي ما في مشكلة، ما يختلف علي اثنين أوكي. يعني مثل الدكتور أنا بروح أزوره أكيد بدفع مقابل هذه الزيارة أو مقابل هذه الاستشارة، لكن السعر المبالغ فيه يعني من اللي حدده؟
0: اللي حدده الكوتش طبعا، يعني كل كوتش لا

0: يعني كرايتيريا في تسعيرتها والبرايسنج، واحنا ندش هل الكوتش لازم يكون عنده مهارات تسويقية؟ لازم يكون على دراية مهارات التسويقية، بس يعني في الغالب يعني احنا نتكلم عن البحرين، دول الخليج، المنطقة الإقليمية تتراوح بين خلينا نقول من $100 إلى $300 في الجلسة، وتتراوح ساعات لا بالعكس $500 حسب هو حسب شنو المشكلة، حسب
1: يعني المجهود. الكوتش هو اللي يقيم ان شنو مشكلتك، فالسعر يعتمد على المشكله،
0: يعتمد على عدد الجلسات.
1: أوكي.
0: عدد الجلسات.
1: الجلسه تتحدد بكم ساعه
0: بالنسبه لي؟ انا اتكلم لك عن احنا في البحرين، بالنسبه لنا يعني ما يصير انا بحل مشكله من جلسه واحده،
1: طبعا
0: اقل شيء 4 جلسات.
1: اوكي.
0: والاسعار جدا عاديه.
1: الجلسه الواحده كم ساعه؟
0: ساعه
1: واحده.
0: اي
1: اوكي.
0: طبعا الاسعار العاليه هذه جدا في بليفز ان احنا في البحرين يمكن ما عندنا الكوتشز الخبراء، ترى اجين الكوتشز الشطار موجودين، بس يعني من ناحيه الاعلاميه مش شطار.
1: توني بقول لك هل الحين استاذه فاطمه السوشيال ميديا صار هو المقياس؟ يعني حتى انا ساعات مثلا اقول لا شلون تقيسون هاي، لان ويا ريت السوشيال ميديا بس، لا كم فولوورز عنده، ايش كثر الناس تابعونه. اوكي ممكن في ناس حتى محتواهم هابط وتشوفينه مو بالكوتش، اتكلم بشكل عام في محتوى نشوفه على منصات السوشيال ميديا هابط لدرجه ان الواحد حتى يخجل انه هو يقول شنو شلون، بس عنده من الفولوورز العدد المهول، وفي الأخير وبعد للأسف أقولها تشوفينهم هو أول مدعو في الأشياء مثلا الفعاليات الكبيرة اللي نشوفها، نقول شلون من هو شنو محتواه اللي قدمه، لا على أساس أنه عنده فولوورز. لذلك نقول فعلا في ناس ولكن هم غير متواجدين في السوشيال ميديا، يقول لك لا ترى لازم تكوني متواجدة في السوشيال ميديا وإلا أنتي ما بتكونين، يعني حتى لو عندك تمتلكين شهادات العالم والخبرة وأنت أحسن واحدة في العالم، أنت مو متواجدة على السوشيال ميديا خلاص.
0: يعتمد أنا هني كعميل شنو نوع النتيجة اللي أبيها، أبي أفتح وأسمع دردشة موجود
1: بالضبط،
0: بس إذا أبي نتيجة، إذا أبي أقرار، أبي أوصل، أبي أتغير من داخل، عندي أشياء خلنا نقول موقفتني، أبي أتحرك للأمام، يعني أنا أبي نتيجة. على فكرة ترى حتى الكوتش يقدر يرفض العميل لأنه يحس ما راح يكون مع نتيجة، ليش ما راح يلتزم. فأنا إذا أقعد الجلسة الأولى والثانية وأحس ما في التزام، أنت تطلع من هني وما وبرا يصير فيها الجلسة، بس يصير فيها evoking awareness أو إثارة وعي حق أشياء وخطوات ورسم خطوات.
1: يمكن العميل هو فاكر نفسه بس بفضفض وبيروح
0: مثلا، ممكن أن أنت تفضفض وتطلع وتعرف شنو الأشياء اللي لازم تتغير فيها.
1: بالطبع.
0: It's okay.
1: وممكن يقول لك مثلا أنت تحددين الجلسات مثلا بناء على الجلسة الأولى
0: طبعا.
1: أو الثانية تقولين والله إحنا ما نحتاج حق هذه المشكلة 5 جلسات، ممكن العميل يحس في الجلسة الثانية أنه هو اكتفى، هو فضفض طلع ما
0: هني
1: فيه.
0: متى ينهي الكوتش؟ الكوتش لازم ينهي مجرد ما يحس أن الهدف تحقق، ينهي عقد جلسات الكوتشنج ويقول له بشكل صريح.
1: أوكي.
0: ويرجع فلوسه. ويرجع فلوسه.
1: أوكي. إذا يعني أنت
0: خلاص أنا الحين اتفقت معك على 4 جلسات، الحين من ثاني جلسة طبعا هذا ما تصير، هاي خلينا نقول اسطوره انه وصل حق من ثاني جلسه ما تصير يعني، بس
1: طبعاً
0: ثاني أكيد. جلسه صارت تحقق الهدف، جلستين الباقين ارجع فلوسك.
1: اوكي. فمعناته انتم ككوتش او الكوتش بشكل عام لما يجي للعميل ياخذ مبلغ الجلسات كامل مره واحده، زين هل كل كوتش ممكن يرجع الفلوس لو تحقق الهدف من
0: هنا؟ نرجع هني حق ان الكوتشنج في
1: ولا يقول لك لا والله
0: في عقد اتفاق.
1: ايوه.
0: وفي عقد والعقد هاي الطرفين عبارة عن شراكة بين طرفين، مجرد ما الكوتشي اللي نسميها العميل الكوتشي عنده رغبة بإنهاء العقد يقدر ينهي.
1: أوكي. بناء على العقد طبعا، كل عقد غير ولا كل
0: اكيد

0: أوكي. يعتمد على كل هدف
1: كل
0: غير،
1: أوكي
0: كل
1: تمام.
0: هدف غير، وكل رحلة غير، وساعات فيها تدريب بعد الكوتشنج يصير تدريب مثلا، فعقد التدريب غير عقد الكوتشنج.
1: قبل الفاصل أستاذ خليني أذكر المستمع

0: تقول لهم اوكي بيصير يوم بنتكلم عن الكوتشنج، وصدفة ان هالاسبوع احنا تقرر ان احنا نتكلم بناء على الفعالية اللي راح تصير ان شاء الله، او اسبوع الدولي للكوتش. ونذكر انه هو بيكون من 11 ل 16 تحت شعار يحمل الكثير من الطمأنينة والقوة اللي هو ثبات معا. اللي حاب انه هو يتواصل او عنده تجربة ايضا مع الكوتش او اللايف كوتش، حتى تواصلوا معنا على 1-7-4-50-50-6، خلنا نشوف تجاربكم، شلون كان التواصل بينكم وبين الكوتش، كانت تجربة ناجحة فعلا ولا حسيتوا ان في بعض من البعض، احنا دائما نقول ان لا والله انا قعدت مع كوتش تفاجأت انه هو بروحه يبي له كوتش، صح ولا لا؟
1: الكوتش يعني عادي يصير له كوتش
0: بالضبط. اي لا، في محور أنا محضرته وكاتبته لك بنقوله عقب الفاصل، لكن قبل الفاصل خلني أسألك أستاذة فاطمة عن الاحترافية والمعايير على ICF، شلون يفرق المستمع بين الكوتشنج المعتمد مثل ما احنا قبل قلنا من ICF وبين الاستشارات أو التدريب التقليدي؟
1: الكوتشنج عبارة عن رحلة يصير فيها أسئلة، والكوتش يكون مدرب على طرح الأسئلة ومسوي شغلة من قبل الجلسة بطريقة أن أنت لما أبتدي معات الجلسة أنت مرتاحة وفي كيمياء وفي أمان نفسي وفي مساحة وثقة أن تعرفين أن أنا ككوتش ألتزم بأخلاقيات الكوتشنج، والجلسة تكون سرية طبعا. إلى أن تنتهي الجلسة أن الكوتشي أو العميل هو يكتشف خطته، هو يكتشف الحلول، أنا دوري فقط أكون كوتش يطرح أسئلة فيها معايير استماع. في الجلسة فيها بتشوفين فيها استماع نشط من قبل الكوتش، لو بتسجلين الجلسة بتشوفين الكوتش منتبه على لغة الجسد، بتشوفين الكوتش يطرح أسئلة عميقة عميقة جدا ما طرت على بال الكوتشي، وبتشوفين فيها سايلنس، بتشوفين فيها صمت. النصيحة أني أقول لك لا، ممكن أنت بدل كذا تسوين كذا، أو أن استشارة أنت في أحد عنده مشكلة مو عارف يستقيل أو يقعد في مكانه أو يثبت في مكانه، يقول له بناء على خبرتك وتجاربك لا أنت تستاهل مكان أحسن، روح وأقول له 1-2-3
0: أوكي.
1: غير عمل جلسة الكوتشنج لا تتوقع مني ككوتش أقول لك شنو تختار، لأن هني أنا تعديت على شخصيتك وعطيتك قرار ما يناسبك ولا يناسب شخصيتك. فالكوتش ما يعطي حلول، الكوتش يساعد على
0: يوصلك أن تمشي في الطريق الصح.
1: المصريين يسمونها لامبا نورت،
0: أوكي.
1: يولع شيء أنت ما قط مر على، يفتح شيء أنت ما يعلى بالك. دائما دائما تسمعين هالكلمة، إذا الكوتش يسمع يقول أنت خليتني أشوف شيء ما شفته من قبل.
0: بالضبط بالضبط، لمبة نورت يعني. إحنا اليوم بعد لمبة نورت عندنا بوجودك أستاذة فاطمة، إحنا بنتواصل معك وأيضا معكم مستمعين اللي يحب يتواصل معنا على 1-7-4-5-5-6، وإحنا ردينا ترى في مستمعين لحين ما يدرون احنا ردينا لستار كافيه من امس، ابتدت حلقاتنا ان شاء الله بنتواصل معاكم في المواضيع اللي عاده نطرحها اللي تهم المستمعين وتهم حياتهم، واحيانا حتى مستمعين هم اللي يختارون المواضيع. ننتظركم على 1-7-4-5-5-6. اي احد صار في عنده تجربة مع كوتش، مع لايف كوتش، ودنا نحن نعرف استفدت ولا لا، شنو كان الانطباع، شنو الأشياء اللي حسيت إنه فعلا الناس لازم تروح لللايف كوتش لما يعني يحسوا إنه في عندهم بعض من المشاكل. خلنا نستفيد من تجاربكم. فاصل ونواصل.

0: خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6 وخلوا أسئلتكم جاهزة.
1: ليش لازم تسمع ستار كافيه؟ أول شيء لأن إحنا معاكم كل يوم من الأحد للخميس من 1:30 لين 3، بتعيش أجواء غير، فقرات متنوعة ومواضيع مختلفة وضيوف متخصصين على بحرين FM 93.3 دايما معاكم.

0: رجعنا نتواصل معكم من جديد مستمعينا، وموضوع حلقتنا اليوم عن الكوتش واللايف كوتش وكل ما يتعلق بالكوتشينج. ومعنا منورتنا طبعا في الاستوديو استاذة فاطمة التحو، رئيس فرع البحرين للكوتشينج. مثل ما خبرتكم، اي منكم مستمعينا عنده اي تعليق عن الكوتشينج، اي استفسار، اي تجربة مثلا، ممكن هو يتواصل معنا على 1745556 ويخبرنا عن هذه التجربة، هل كانت إيجابية، هل كانت سلبية. بوجود أستاذة فاطمة أيضا تقدرون تتواصلون وتسألونها أي سؤال ممكن توجهكم إلى الطريق الصحيح. أستاذة فاطمة، اليوم هناك خطابات حول العالم، خطابات إيجابية حماسية تخلي الناس تحس أنها على قولتك في مصر يقول اللمبة نورت، بتكسر الدنيا، حتكسر الدنيا. أنزين أنت حتعدي، أنت بتتجاوز. يعني هذه الملخص ياخذ الناس من الأشخاص اللي تشتغل في مجال الكوتشينج، وتخليهم يعني كأنهم هما سوبرمان ولا سوبر وات، يو كان نيم ات، يعني اللي بتخلي الناس تكسر الدنيا وبتطلع كنا يعني شيء بيسوي شيء خارق، بيطلع من اللي هو فيه إلى الشيء اللي هو يتمناه. هل هذه مثل حبة سحرية تخلي الواحد شجاع، أو هو مسكن، أو هو تحفيز لا أساس علمي؟
1: هو يعني رأيي أنه هي عملية تسويقية، أن أرسم صورة البطل سوبرمان مع هالمنتج عشان لما إذا تأخذه تحس أنك بطل، أو أن حتى دعايات خلينا نقول كرة السلة دائما أجيب لاعب كرة السلة وأربطها بالمنتج فتحس أن أنت معه البطل أو معه الشخص. هذه نفس الشيء، عبارات تسويقية ما لها علاقة بالتخصص نفسه. وايد في كوتشز يعرفون ممارسات الكوتشنج أو تكنيك الكوتش، شلون يسأل السؤال، مو شرط يكون هو كوتش، ممكن أوكي. يكون دكتور، ممكن يكون مدير، لكن عارف يكون الكوتش المدير، عارف يكون الدكتور المدير اللي يشخص الحالة بأسئلة الكوتشنج. يعني ممكن أن أنا ككوتش عارف أن مريض جايني ويدري أنه بيسوي عملية لأنه راح من أوكي. قبل مكان ثاني وقالوا له بيسوي عملية، وياي أنا كدكتور ما أدري شو السالفة، فأقوم أسأل أسئلة توجيهي أبو وديه حق العملية. ممكن هني الدكتور يستخدم أسئلة الكوتشنج اللي تخلي العميل أو المريض ما يطلع مخاوفه ويوجهه حق التشخيص الصح بدون مخاوف. حتى إذا بروح معه حق عملية هو يكون مطمن ومرتاح صح وعنده الثقة وهذه العملية اللي هي الكوتشنج مو بس جلسة كاملة، ممكن يكون one powerful question يغير شيء كبير في حياة هذا الشخص، أو خطوة كبيرة في حياة هذا الشخص في اتخاذه حق القرار الجاي أو النكس ستيب.
0: أوكي. يعني البعض أستاذة فاطمة مؤمنين، يعني وايد ناس، مو البعض، بعض الوايد من الناس مؤمنين بالكوتشينج، بس بعض الأحيان أحس أن الناس صار عندهم استعداد له ومتقبلينه كفكرة تسويقية مثل ما قلتي أكثر من أن هي محتوى.
1: الناس يعني في ناس كارها الكوتشينج أو كارها تسمع الحين بتسوي لي كوتشينج، الحين تسألني بتسوي لي كوتشينج. فالناس كارها الصورة النمطية اللي شايفتها للممارسات الغلط عن الكوتشينج. فإحنا دائما نقول ترى الكوتش إنسان كوتش شاطر يتعامل بكل احترافية، بس ما تعرف إنه هو كوتش إلا إذا أعطاك البزنس كارت وقال لك
0: أنا كوتش.
1: ياما ناس تغير مستقبلهم لأنه وقف مع كوتش دقيقتين ثلاث سأله السؤال الصح في الوقت الصح. يعني خل أقول لك على موقف صادني مع مهندس. حتى المهندس يحس إن المهندس شهادته أو مهنته واحترافيته في مهنته تعتمد على حل المشاكل.
0: أوكي.
1: فيقول لك أوه أنت كوتش على تخصصه problem solver، هو عنده مشكلة لازم يحلها عشان كذي هو مهندس. فيقول لك أنا ما أحتاج كوتش، أنا ليش أنا أقدر أحل المشكلة. نطري شوي عليه بعدين بتشوفين أن عنده مشكلة مع فريق العمل، فريق

0: العمل مو فاهمه او
1: أوكي.
0: الكيمياء مع فريق العمل هو فاهم وفريق العمل فاهم بس هو مو قادر يوصل الاكسبلينيشن ماله حق فريق عمله لانه هو مو شغلته يشرح
1: طبعا.
0: مو شغلته انه هو يتدرج بالمعلومه حق يوصل حق او مو شغلته يفهم
1: لا.
0: البشر او يفهم اللي يساعد اللي قدامه انه هو يحل مشكلته بنفسه
1: نعم
0: فهني اللغط ان الناس كارهه الممارسات النمطيه العاديه اللي قاعد تشوفها من اشخاص ورا الشهرة لكن الكوتش دائما يحب ترى الهدوء يحب الصمت عشان يطور عمليه الاستماع عنده
1: على الصورة النمطية للكوتش أستاذة فاطمة في ناس مثلا أول ما تسمع كوتش تتخيل اقتباسات انستغرام كلام تحفيزي أو حتى شخص يقول لك أنت تقدر بأسلوبهم أنت تقدر تشوفين أشياء اللي طالع وهذه يمكن ظلم يمكن حق كثير من يعني هذه المجال بالضبط شنو الصورة النمطية اللي الحين الناس تشوفها حق الكوتشينج
0: المحتوى التسويقي المحتوى التسويقي الكونتنت تشوف الكوتش عبارة عن كونتنت عبارة عن محتوى تسويقي في الانستغرام ما تشوفه ما تشوف لحين الكل ما الكل يد يعني الكل عبالة أن الكوتشنج استشارة نصيحة لأنه مركز على محتوى تسويقي داخل الانستغرام بالمقابل أن بعد هني تقع المسؤولية على الكوتش لازم يعرض تجارب لازم يعرض استشهادات يعرض القصص واقعية عشان كذي إحنا في أسبوع الكوتشنج وكل العناوين بتشوفينها بتنزل في الأسبوع عبارة عن ممارسات وقصص واقعية صارت داخل بيئات العمل
1: نعم يعني تشوفوا دعوة حتى حق أصحاب العمل ولا شيء ممكن أنهم ينضمون لمثل هاي الجلسات
0: الكل الأعضاء وغير الأعضاء ممكن ينضمون يشوفون شلون الكوتش يفكر
1: أوكي.
0: شلون الجلسة بجلسة الكوتشنج شنو أهم معاييرها شنو الكرايتيريا إحنا بعد بنتكلم في الأسبوع الدولي هو تاريخ 16 مايو بيكون في يوم حضوري 16 مايو بيكون
1: أوكي.
0: في جلسة عن تحديثات اللي تصير في اعتماديات الكوتش بيكون في جلسة مع بنيب ستاف ميديكال بنيب دكاترة نسألهم
1: حلو.
0: شنو أثر شلون إذا ربطت أسئلة الكوتشنج بعملية التشخيص شلون ممكن أسئلتك تكون دقيقة يعني مو بس الكوتشنج حق الكوتش ممكن الكوتشنج أو أسئلة الكوتش تصير حق كل التخصصات مجرد ما يدر هي عبارة عن شورت كات خلنا نقول طريق مختصر لعملية التشخيص
1: تمام.
0: يعني بعد يقول لك الدكاترة بيقول أنتوا بعد الكوتشنج بتدشون عندنا إحنا لا إحنا بس نبي ندمج ثقافتين مع بعض ونشوف why not both إذا سويناهم مع بعض شلون بنطلع بالخيار الثاني شلون بنقدر نطور التشخيص
1: على طاري why not both هل تحسين أن دكاترة الصحة النفسية أنا أحب أسميهم أكثر متقبلين فكرة الكوتش
0: لا زالت فكرة الكوتشنج بين خلنا نقول الأبواب المغلقة في قصص ناجحة لكنها مو ما طلعت برا في قصص كثيرة ناجحة داخل أبواب المغلقة ما طلعت برا وناس تكلمت فيها وحست فيها من الجانب التسويق الإعلامي
1: أوكي.
0: قصص نعم دراسات تقول من 40 توصل ل 70% لها علاقة بالإنتاجية لها علاقة بالرفاهية في مكان العمل لها علاقة بالصحة النفسية داخل مكان العمل لها علاقة بصحة اتخاذ القرار في مكان العمل الدراسات أثبتت وبالعكس في ميزانيات تصرف على الكوتشنج وخصوصا يعني بتشوفين برا وايد يركزون على ميزانيات الكوتشنج والتدريب فماذا لو دمجنا احنا كوتشنج وتدريب
1: أوكي.
0: يعني لو بيقول لك ان هارفر بزنس ريفيو تقول ان التدريب لا علاقة 20% على خلينا نقول البيئة العمل في رفع الانتاجية والكوتشنج لا علاقة 20% على الرفع الانتاجية والصحة النفسية في مكان العمل
1: نعم.
0: لو سوينا بوث وقلنا تدريب زائد كوتشنج شنو بصير في مكان العمل فعملية العائد على الاستثمار الدراسات أثبتتها في أماكن العمل وعندنا أمثلة كثيرة
1: نعم.
0: لكن نرجع نقول مثال واحد غلط يثبت في أذهان الأشخاص اللي ما تجتهد في اختيار الكوتش

0: وش المناسب؟
1: إذا بسألك سؤال شخصي لك أنت أستاذة فاطمة، ليش دخلتي مجال هذا المجال؟
0: سؤال حلو. احنا كان عندنا ويبينار برا، كان في يوكي، كانت في كوتش ام سي سي كوتش، طبعا في اي سي سي كوتش، بي سي سي، اي سي ام سي سي كوتش.
1: اوكي،
0: فسالتنا واي يو كوتش. لحظة صمت عميقة سادت في الويبينار، مع ان الكل كان كوتش. الكل كان كوتش، واي يو كوتش؟ فهو يمس بشكل عميق داخل. ليش انا اخترت، انا بشكل شخصي ليش اخترت الكوتشنج؟ لأن يمكن عندي أميل أني أساعد الأشخاص، أميل أني أعطيهم أو أعرف أن لي قدرة على التأثير. إذا قعدت في مكان لي قدرة تأثير معينة، لكن لا، وصلت لمرحلة أن أبي أثر بالشكل الصح، أبي أثر باحترافية، أبي أساعد الناس باحترافية، أبي أكون الشخص الصح في المكان الصح، مو بس الملهم اللي في شخص يتأثر مني وتأثيره يكون قصير المدى، لا، يكون طويل المدى. بمعنى أني أكون شخص مساهم في المجتمع وشخص مدرب على أني أساعد الناس، مو بطريقة عشوائية أو عفوية، لي تايتل معين.
1: أوكي. شنو المشاكل اللي ترفضين التعامل معها في في في الكوتش؟
0: حلو السؤال. وهني نسأل سؤال ثاني، من شنو يخاف الكوتش، أو شنو التغذية الراجعة اللي يخاف منها الكوتش ويخاف يسمعها من العميل؟ أنا مو بس ترى العميل يخاف من الكوتش أنه ما بيحقق نتائج، حتى الكوتش يخاف من الكوتشي أنه يمكن ما حقق معاه نتائج، أو إذا قعدنا أول جلسة شنو بيقول لي؟ شنو هي مخاوفي من تغذية الراجعة؟ وهذا انعكاس، هذا يسمونه reflection. فمتى أنا ما أفضل أسوي جلسات الكوتشنج مع الشخص اللي ما حسه عميل، اللي تخصصه ما يناسب تخصصي، ما حسني بسوي نتيجة معاه، مو لأنه عيب فيه أو عيب فيني.
1: أوكي.
0: أن إحنا ما راح نوصل،
1: ما في توافق، يعني
0: ما في توافق، ما في كيمياء، إحنا ما بنوصل حق نتيجة. ممكن أرشح له كوتش ثاني، وعلى فكرة الكوتش اللي يرشح عميل لكوتش ثاني عارفين ان هذا كوتش صح، لانه هو عرف التخصص اللي انت تطلبينه. هذا مو تخصص، هو متخصص في، خلينا نقول، جروث مايند، في قصص نجاح. في الاتشيفمنت، في هو هذا يحاول حق كوتش، لا يقول له انت تحت، المشكله مو فيك، المشكله في مكان العمل، تحتاج كوتش فرق عمل.
1: نعم.
0: فتقدر تروح له. فمتى الكوتش يوقف انه هو ما او ينهي انه هو العقد، انه يحس انه خلاص هذا متخصصة، أو لا تحقق الهدف وصلنا حق الهدف، لكن أي أقول له في جلستين باقين.
1: أوكي.
0: أنا ما بأخذهم. ليش؟ لأن أحس أنه بيصير في attachment.
1: أوكي.
0: أنت بتتعلق فيني وبتتعلق أن أنت
1: مشكلة، بعد
0: مشكلة ثانية. أنت أنا ككوتش ما بخليك تعتمد على نفسك.
1: أوكي.
0: بالمقابل أن أنا ككوتش لا أطلقك وأطلق العنان حق ناس، أنت تروح تطبق على أرض الواقع، ما تعتمد على كوتش.
1: بالضبط، صح. في ممكن يكون تعلق، يعني الواحد يتعود أنه في من راح دائما اليد ممدودة، أنا من تصدني مشكلة في من راح ينقذني.
0: بالضبط. ولكن أي، هل غلط أن أنا يكون عندي كوتش أسئلة؟
1: لا.
0: يعني
1: لا.
0: أندر ستريس ممكن. يعني أكيد في CEOs يواجهون مشاكل ضغط
1: طبعاً
0: نفسي
1: طبعاً
0: واتخاذ قرارات، خصوصا في الفترات الحساسة، كل خلينا نقول كل شهر لا جلسة ممكن.
1: أوكي.
0: عشان يتعرف على مشاعره، يتعرف على نفسه، يتعرف شنو قاعد يحس فيه الحين، شنو الأشياء اللي قاعد يتحسس منها هو.
1: أوكي.
0: من الضغط اللي قاعد يحس فيه، لأنه بالتالي هو مطالب أنه يأخذ القرار الصح، فلازم يفهم نفسه قبل لا ياخذ قرار تسريح، قبل لا ياخذ قرار له علاقه بانسان اخر قدامه. فممكن يكون يا انه ينهي الجلسه، يا انه لا يكون انت انسان احترافي، ممكن ان انت يكون لك كوتش في كيمياء بينك وبينك تساله اي وقت.
1: اوكي. سؤال وايد ناس يسالونه ويراود، يعني الكثير من الناس، هل اللايف كوتش حياته أصلاً مهيئة أنه هو يحل مشاكل؟ بمعنى وايد في لايف كوتش يطلعون ويقولون كلام، استاذة يعني فاطمة يعني كلام مؤثر سوى كلام.

0: عن الحياة الاجتماعية ولا عن الحياة في العمل ولا المشاكل مع اللي تصيد الإنسان في الحياة ولا شلون ممكن تتعامل مع الضغوطات. و on the other side لما تتعرفين على الكوتش هذه يعني تعرفين مثلا وراء كل هاي التسويق أوكي أو الكلام اللي يقوله في السوشيال ميديا تلاقينه أصلا هو شخص وايد عنده مشاكل، ممكن يكون منفصل مطلق، عنده مشاكل في شغله، عنده مشاكل مع زوجته، أو هي الكوتش نفسها عندها نفس المشاكل إن ما كان أكثر.
1: سؤال حساس ومهم. الكوتش إذا قال مثلا خلنا نطلع برا اللايف كوتش عشان الناس تتعود على أن الكوتش ممكن يكون فيه تخصصات، خلنا نقول أنا الحين achievement coach، خلنا أتكلم عن نفسي أنا achievement coach أو كوتش إنجاز، وأقعد مع ناس وأشتغل في بروجكت، لكن الناس ما قاعدة تشوف إنجازي أو قاعدة تشوف تشتت انتباهي أو قاعدة تشوف أن أنا ما قادر أركز حق أو ما عندي time management أو ما عندي البيسك مهارات الأساسية للإنجاز. عندي تشتت انتباه، عندي ضغوط في أنا مو قادرة أسوي لايف بالانس بين حياتي وبين العمل. عندي مشاكل أنا مو قادرة أحلها حق نفسي. أتعرض حق مواقف أفشل في حلها. طيب شلون بكون أنا achievement coach والطرف الثاني شلون بيكسب الثقة فيني أنا as a achievement coach؟ فهي لازم أنا أكون كوتش حق أشياء أنا جربتها أصلاً.
0: أوكي.
1: يعني ما يصير أنا أروح أتخصص في تخصص كوتشنج وأنا ما جربت كل اللي مريت فيه كمثال عشان أعطي الصورة الصح، أو أنه ما يصير أنا بس أتكلم أتكلم أتكلم والناس ما تشوف إنجازات مني،
0: صح،
1: ما قاعد تشوف تطوري الشخصي، ما قاعد تشوفني أنا أرتقي، ما قاعد تشوف شغلي أنا مساري الوظيفي وين رايح، ما قاعد تشوفني أدش كورسات أنا نفسي أدش الكورسات وأطور فيها نفسي، ما تشوفني أنجح في الكي بي آيز مع نفسي ومع فريقي، ما قاعد تشوف أسرتي تنجح. أنا عندي مشاكل، خلينا نقول دائما يكون في بالانسينج، أغلب المشاكل أتي من الاحتراق الوظيفي. أيوة. بالتالي أتي البالانسينج بين الحياة والحياة الشخصية. الناس ما قاعدة تشوف انعكاسها علي أو انعكاسها على أخلاقياتي ككوتش. أنا قاعدة أطلع أسرار العملاء. أنا قاعدة من أقعد قاعدة ويسألوني ها أنت كوتش، أقول أوه أمس صادني كذا كذا، هذه كلها أسرار.
0: صح.
1: أفشي فيها. صح. حق الناس تكره الكوتشنج لأنه تخاف تيني، لأن تخاف سوي كون، لأن بتنكشف وبتقول أسرارها، فبالتالي أنت معروف عنك أن أنت متنمر، معروف عنك أن أنت تتعلق، معروف عنك أن ما تحترم، ما عندك أخلاقيات الكوتشنج، ما تسمع، تقعد أنت تتكلم في جلسة للأسف أنت وايد تتكلم ما تسكت ما تسمع الناس. تقعد مع كوتش مسكين العميل، مسكين العميل جاي بفضفض.
0: أيه.
1: انت اللي قاعد تتكلم ما في لحظات صم. انت اصلا مو قادر تسكت نفسك.
0: اوكي.
1: فللاسف الناس ما تلام لان ما في نماذج وايد للكوتش، لأن دائما الكوتش ما يحب يتكلم عن نفسه، ما يحب يشهر نفسه أن أنا ممارس للكوتش، وأنا كالناس تيلة وتيلة بالword of mouth. يعني أنت سمعت عن فلان نجح، نجح فيقوم يرشح لك هذا الشخص. فأغلب الكوتشز معتمدين على الword of mouth.
0: صح صح.
1: للأسف يعني للأسف هذه بعد في مسؤولية اختاروا الكوتش الصح.
0: أوكي، شنو هي الضمانات اللي بتخلي الناس تستمع للكوتش؟ كيف ممكن يكون يعني مؤثر على اللي حواليه؟ شنو الضمانة؟
1: فعلا الكوتش لازم تكون عنده شخصية تختلف. تشوفه أنت يقعد نبرة صوته دايما تكون حلوة. الناس تحب تسمعه لأن نبرة صوته هادية تخليك تتكلمين. ساعات وايد في كوتشز يروح مكان يدش يشوف الناس قاعدة تفضفض له تبتدي تتكلم.
0: أوكي.
1: لأن he's a good listener، لأن he's active listener، عنده الاستماع النشط، عيونه أو عنده الاي كونتاكت اللي يعطيك الراحة.
0: أوكي.
1: يعطي الثقة. فضمانات ما في ضمانات، لأن الكوتش مفروض ما يعطي ضمانات. الكوتشي هو اللي هو يوعد الكوتش بالإجراءات

0: او الـ بال خلينا نقول التشخيص اللي صار وخطه النمو اللي اتفقوا عليها.
1: بس الضمانات ممكن تكون عن طريق الـ الـ الاسلوب
0: طبعا اخلاقيات الكوتش، اخلاقيات سمعته واخلاقياته هو ككوتش. طيب نرجع، شنو اخلاقيات الكوتش؟ اخلاقيات الكوتش ان انت الثقه، الامان النفسي، المساحه، بناء العلاقة بينك وبين الناس، الناس تحس بصحة بالرفاهية وهي مجرد قاعدة معاك،
1: صح، بالراحة. أنت لما ساعات قاعدين سبحان الله الناس ما تعرفينهم، لكن أول ما كلمتين بس تنقال تحسين براحة وبحميمية وكأنك تعرفين الشخص دي من قبل. ففعلا هاي الشيء اللي المفروض يكون فيه. إنزين لما بني نسأل بعد سؤال، لأن خلاص الوقت شوفي الحين حمد الأسئلة. هل الكوتش هو علم معترف فيه أو أنه هو محتوى لطيف ونطور فيه؟
0: حلو،
1: يعني هل هو ما ممكن نحن نسميه بعلم النفس الإيجابي؟
0: لا، هو شيء مختلف ما له علاقة بعلم النفس، هي شهادة احترافية. نفس الحين في الموارد البشرية في شهادة اسمها CPID، في المحاسبين عندهم شهادة احترافية. المهتمين بتطوير الأفراد هذه شهادة احترافية بالإضافة إلى الشهادة الأكاديمية. يعني أوكي. هل لازم أنا بس تكون عندي شهادة كوتشنج أو أكل وأشرب منها؟ لا، لحد الحين السوق ما عندها الصناعة، أن خلنا نقول في الوضع الريجنال ماركت ما عنده هذه الصناعة اللي أنا بس أكل وأشرب كوتشنج.
1: أوكي.
0: ممكن يدخل تدريب، ممكن يدخل تطوير أفراد. عشان شو تشوفين في أقسام في مؤسسات اسمها learning and development، واحد منها تحت هذه المظلة، تحت مظلة الـ HR في learning and development وفي كوتشنج، واحد من التخصصات في كوتش.
1: أوكي.
0: فهي الكوتشنج عبارة عن كريدنشل اعتماد وشهادات احترافية. عشان تشوفين الحين
1: كم شهادة لازم أخذ عشان أنا أكون أنا،
0: متى أنا أقدر أكون كوتش؟ أيوة. أخذ ليفل 1 وليفل 2 اللي هي 60 ساعة، وصلها ل 100 ساعة، بالإضافة إلى أنه لازم يكون عندي 100 ساعة
1: تدريب.
0: 75% من هذه الساعات مدفوع، مو مجاني. يعني مو أفتح لايف وأقول أنا سويت جلسة.
1: أوكي. عشان كذي شلون أميز أنا بين هاي آخر سؤال، أوكي، بين المدرب المؤهل من غير المؤهل؟
0: دش مثلا في الـ ICF International Coaching Federation، قالت أنا كوتش، دش حطي اسمه.
1: أوكي.
0: حطي اسمه، تشوفي اسمه موجود ولا لا، عنده اعتماد ولا لا، أو تقولي له أنت عضو في أي مدرسة كوتشنج. والحين على فكرة المؤسسات ما تدخل كوتش غير معتمد. يعني إذا كنت أنت كوتش وعندك احتمال اعتماديتك منتهية، فتتأكد من الاعتمادية وتتأكد من عضويتك داخل المدرسة اللي تخرجت منها.
1: أوكي، عرفتوا شلون ميزون؟ أتمنى أن الحلقة يعني مثل ما هي أفادتني أنا شخصيا وأفادت كل الموجودين هنا في الاستوديو، أفادت مستمعينا أيضا. الوقت وايد ركض بسرعة، يمكن في أسئلة وايد ما سألناها، يمكن يعني احنا اليوم اختيارنا حق الحلقة جاء بمناسبة اليوم الدولي للكوتشنج، واللي قلنا بيصير من تاريخ 11 ل 16، المهتمين يقدرون انهم يطلعون اكثر على هذا الحدث عن طريق الانستغرام اللي هو
0: ICF Chapter بحرين.
1: أكيد بتكون لنا حلقات أخرى، لأن موضوع الكوتش في وايد مواضيع يعني نقدر نفتحها. إحنا شاكرين لك جزيل الشكر أستاذة فاطمة التحو، رئيس فرع البحرين الكوتشنج. أتمنى أنك أنت بعد قضيتي معنا وقت.
0: شاكرة لكم الاستضافة وجدا سعيدة بهذا اللقاء.
1: شكرا، وإحنا أسعد، وإن شاء الله نلتقي فيك في لقاءات ثانية.
0: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.

0: البحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: وحشتيني. رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون. زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت، ينبت دقايق من ورق وغصون. وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

0: عجز تحدد إحساسي
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة
1: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة
2: بحرين FM على هواك

0: اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1745798.
1: هلا بكم.

مع مريم توليفت. اطلبها واسمها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

وصار كان السبب أبعتذر معذور من عقب التعب.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي.

0: الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.
1: بحرين FM على هواك.

0: الروح
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

قلبي زاد في حبك مقره كيف انا فيك اتسلى وانت وجهك قبلتن لي والحكي منك يداوي كل ضيق وكل حره.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: FM
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشلون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027. ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها. ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي المنجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون

طالب بحريني الجنسية حسن السيرة والسلوك من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.waqfisa.ph خلال الفترة من 3 حتى 16 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@waqfisa.ph.

0: هيبتك تطلع.
1: اشجع اللحظات لمرك وبلسانك عتاب وقال لك حان الفراق وقلت لها يستراني
2: وقلت لها يستراني.
3: بحرين FM على هواك.

0: حصل كنس ده بعتذر أدرك معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب ماني على
1: اي والله.

0: تحية ثانية مخصوص حق فرقتي الرائعة.
1: جديد الفنانة سليمة بلاش طيبة بيانو فيرجن.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكال. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي، خصالة بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

يعلن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري عن فتح باب التقديم لخريجي المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامج بعثات البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، ويشترط للقبول ما يلي: أن يكون الطالب بحريني الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من خريجي المرحلة الثانوية للعام الدراسي الحالي أو قد استكمل السنة التمهيدية هذا العام، وأن يكون قد اجتاز متطلبات القبول في الجامعة المقدم لها، ويجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة وفق المعدلات التالية: بمعدل تراكمي لا يقل عن 88% أو ما يعادله لمختلف البعثات، وبمعدل لا يقل عن 98% أو ما يعادله لبعثات الطب، وبمعدل لا يقل عن 90% أو ما يعادله لبعثات الهندسة. للتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للوقف www.وقفعيسى.ph خلال الفترة من 13 من شهر مايو 2026. وللمزيد من المعلومات حول متطلبات القبول والتقديم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني info@وقفعيسى.ph.

عالم من الأغاني والذكريات وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: عامري وصوت الناس اللي نحبهم.
1: بيافي عدن يلا تعال يلا تعال.
0: بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري بحرين الأم على هواك.